0: قوات الجيش التي تحمي البلدات سيقابل برد فوري وقوي.
1: وتتابعون في ليبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم.
0: قبل أيام قليلة من ذكرى استشهاد البشير رحل اليوم من كان للبشير بمثابة الأب الروحي ومرجع المقاومة اللبنانية والجبهة اللبنانية. الموت غيب الأباتي بولس نعمان الذي قال في مثل هذه الأيام: بعض الأحيان شعب بكامله أمة بكاملها بمواهبها وطموحاتها يختصرها فرد شخص، بعض الأحيان أمم وشعوب وجامعات أمم تعجز عن إنجاب شخص بمستوى بشير الجميل. كان وحده بنفسه الأبية الشامخة بمستوى جيش، وكان بعنفوانه بمستوى السلطان بالنسبة لأمته ووطنه لبنان. بشير الحلم هذا شيء زهيد عن بشير الواقع، أما بشير الحلم في قلب وضمير ووجدان كل واحد منا. يقولون البطل ما بيموت، غير صحيح. البطل الحقيقي يموت، ويموت بعمر الثلاثينيات بعد أن يتأكد أن الفداء تم والوعد سوف يكتمل. هذا ما قاله الراحل الكبير عن القائد البشير.
2: الجمهورية اللبنانية التي تجمع اليوم بين اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم ونزعاتهم تستمر عن وعي في حمل الرسالة التي حملها الموارنة في الماضي تلقائيا.
0: بالعودة إلى السياسة، أصداء انفجارات علي الطاهر لم تصل على ما يبدو إلى أذان حزب الله الذي لازال يلتزم الصمت المطبق. في الميدان كل مقاتلي الحزب قتلوا. إسرائيل زلزلت الأرض بالأمس والحزب لازال متمسكا بالميدان يوما بعد يوم، وإسرائيل تطبق السيطرة على كل شيء في الجنوب فرأفة بمن بقي سلم الأرض والعتاد والعتيد للجيش اللبناني، لأنه بعد حين قد لا ينفع الندم. وقبل الدخول في التفاصيل نشير أيضا إلى أن مصدرا رسميا لبنانيا أكد للمركزية هذا المساء أن لبنان لم يتبلغ رسميا موعد جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل، كما تردد موضحا أنه أبلغ الجانب الأمريكي تفضيله عقد الجولة المقبلة بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي يعقد في باريس في 17 الجاري. وقال المصدر: لبنان ليس جاهزا وتبعا لذلك لا جولة مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل. ماذا الآن في الميدانيات الجنوبية؟
1: وسائل أعلام إسرائيلية أفادت هذا المساء بأنه تم إبلاغ سكان الشمال اعتزام الجيش الإسرائيلي تجديد الغارات على جنوب لبنان في خلال الساعات المقبلة. واليوم من معسكر في المطلب الجليل الأعلى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أخرجنا من منشأة علي الطاهر كميات كبيرة من الأسلحة التي مولتها إيران.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي أشار بدوره إلى أنفاق علي الطاهر إلى أن أنفاق علي الطاهر بنيت بدعم وتمويل إيراني على مدى 15 سنة وكانت تشكل معقلا قويا لحزب الله، وأضاف: نفجر الأنفاق وندمر المنازل التي تستخدم كمعاقل ومواقع متقدمة لحزب الله، وسنواصل إلحاق الضرر به، ولدينا منطقة أمنية محصنة لم يسبق لها مثيل. أصبح لدينا منطقة أمنية ممتدة من الساحل غربا إلى الشقيف وجبل الشيخ شرقا.
1: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات جديدة في بلدة المنصور، كما تحركت القوات الإسرائيلية في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل في منطقة وادي الجمل بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة حداثة وطال القصف المدفعي بلدة كفر تبنيت.
0: وقال مصدر إسرائيلي أن حوالي 50 عنصرا من حزب الله كانوا داخل موقع تلة علي الطاهر وأن الغالبية قتلت في خلال تفجيره.
1: وفيما قال قائد الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي أنه واجه عقبات وانهيارات، أضاف: لكننا واصلنا العمل حتى استكمال مهمة تدمير الأنفاق في علي الطاهر. وذكرت صحيفة معاريف أن حزب الله حاول بناء أسطورة بطولة في علي الطاهر على غرار كربلاء، وأن مقاتليه رفضوا الخروج براية بيضاء بعدما أتيحت لهم الفرصة.
0: اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من حاكم مصرف لبنان كريم السعيد على آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع المصرفي والاستقرار النقدي والمالي، وطلع من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على عمله في الجنوب، لا سيما في القرى والبلدات المستهدفة بالاعتداءات الإسرائيلية وفي كل المناطق. والتقى رئيس الجمهورية وزير الأشغال فايز رسمني ورئيس مجلس الإدارة مجموعة سامة سي جي ام رودولف سعادة.
1: بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في مستهل جلسة مجلس الوزراء أحيل موضوع آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميجا وات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء لاتخاذ ما نراه مناسبا من قرارات وفقا لصلاحياتها، بس بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية.
0: نستمع الآن إلى مقررات إلى بعض ما جاء في مقررات جلسة مجلس الوزراء والتي تلاها الوزير بول مرقص.
3: أحاط دولة نائب رئيس مجلس الوزراء دكتور طارق متري، أحاط المجلس بآخر مستجدات المباحثات الجارية مع مفادي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، وتم الإفادة عن مقترحات قيد التداول معهم في ضوء الرؤية المشتركة.
1: نفذت الأجهزة الأمنية مداهمة لأحد مستودعات المخدرات في منطقة البقاع، وأسفرت العملية عن توقيف عدد من الأشخاص بينهم سليمان هلال الأسد وهو ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، حسب مصادر العربية الحدث، التي أضافت أيضا أن الجانب السوري طلب من لبنان تسليم سليمان هلال الأسد على خلفية اتهامات بتورطه في جرائم قتل داخل سوريا وتهريب المخدرات من الأراضي السورية.
0: قضائيا، تم تأجيل جلسة محاكمة الفنان فاضل شاكر أمام المحكمة العسكرية إلى 23 من الحالي، في وقت أعلن موظفو الإدارة العامة أن أيام التعطيل القصري هي إلى ارتفاع وصولا إلى التعطيل الكامل في حال استمر تجاهل مطالب الموظفين. تربويا، المكتب الإعلامي لوزيرة التربية ريما كرامي أكد أن التعليم الحضوري خيار مرتبط بواقع كل مدرسة وبشروط السلامة العامة. وارتفاع الأقساط المدرسية يثير قلق الأهالي، التفاصيل مع تيريز الخوري.
4: مع بداية العام الدراسي يعود ملف الأقساط المدرسية إلى الواجهة في ظل زيادات تضع الأهالي أمام أعباء مالية إضافية وتثير تساؤلات حول قدرة العائلات على تحمل تكاليف التعليم. ماذا تقول رئيسة لجان الأهل في المدارس الخاصة لما الطويل عبر صوت لبنان؟
5: فعليا بعد الزيادات العشوائية الغير مبررة على الأقساط، في توجه لدى لجان الأهل مثل ما شفنا هلأ بزحلة، طلعوا بيان مجموعة لجان الأهل برفض هذه الزيادات. سنتوجه إلى القضاء التحكيمي التربوي، القضاء المختص بالبت بالنزاعات، لتتحول موازنات كل هيدي المدارس على التدقيق، لأنه ما معقول تكون الزيادات بنهاية العام قبل إقرار الموازنات المدرسية، هيدا شيء منه قانوني.
4: في المقابل تشير إدارات بعض المدارس إلى أن رفع الأقساط مرتبط بارتفاع تكاليف التشغيل ورواتب المعلمين والموظفين، إضافة إلى كلفة الخدمات والمستلزمات التعليمية.
5: أهل فعليا ونحن كاتحاد فعليا ما رح نسكت عن أي تجاوزات قانونية، صار عنا قضاء تربوي بنقدر نلجأ له، بيقدر يلجأ له أي ولي أمر عم يتعرض لأي مخالفة قانونية من قبل إدارة المدرسة، وحتى بتقدر إدارة المدرسة كمان تتوجه إذا ولي أمر عم بغلط. ولكن بالفوضى اللي حاصلة حاليا وعدم وجود أي رقابة من وزارة التربية على تجاوزات إدارات المدارس، سنلجأ للقضاء طالما نحن دايما مع القانون ومع القضاء، ولن نسكت وسنصرخ ونعلي الصوت ولن نقبل بأي زيادة غير مبررة وعشوائية.
4: بين مطالب المدارس بتغطية التكاليف وقلق الأهالي من ارتفاع الأقساط، يبقى الطالب في قلب هذه المعادلة، فيما تتزايد الدعوات إلى إيجاد حلول تضمن استمرارية التعليم من دون أن تتحول الكلفة إلى عبء يفوق قدرة الأسر. تراز الخوري، صوت لبنان.
1: شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تنسى 11 من أيلول، وقال سنواصل حربنا ضد الإرهاب.
6: Take a look at Sydney's traffic. Preston's very heavy traffic on the M5 heading onto the Hume motorway. A lot of activity going on there. Blair Athol, we've got a smash reported on Blaxland Road. Take a look at Melbourne. Traffic good. A crash on Monash Freeway citybound after Clyde Road. That's knocking out three lanes. Down to 40Ks there. Delays back to O'Shea Road. Use the Princes Highway instead. And look out for some roadworks in Altona Meadows. Point Cook Road is closed southbound at Central Avenue. Family dinner is sorted thanks to Aldi. Kalani lamb loin chops now only $23.99 a kilo. Save $7 a kilo. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
7: بتوثق فيي هالأغنية للفنانة نجوى كرم رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. تحية صباحية عطيرة لك المستمعين الكرام. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بداية الويكند يوم السبت اليوم 12 من شهر سبتمبر أيلول. وبون ويكند لألكم. اذكر بأحوال طقسنا بسدني اليوم. بتوصل درجات الحرارة ل 23 22 على الصعيد ميلبورن. ما تروحوا مطرح. رح نسمع الفنانة نجوى كرم. نرجع منكمل مع الفنانة كارول سماحة. عندي كمان الفنان نادر جولتنا الغنائية كتير حلوة بدي هدية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. صباح النور.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge, شفيعة مرض السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرض الكانسر ومرض سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة ألدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نتابع برفقتكم صباحيتنا. أنتم برفقة إذاعة تشو إم إي 1630 AM روح لولاية فيكتوريا ملبن الأولى في كل أستراليا من ناحية الجرائم والسرقات. عاصمة الجريمة في أستراليا ملبن دائما الأولى في كل أستراليا سواء كان الشيء إيجابي أو سلبي، المهم الأولى. شو اللي عم يصير خبركم، ولاية فيكتوريا تتجاوز كوينزلاند وتصبح عاصمة الجريمة في أستراليا، والسبب معدل سرقة السيارات والمنازل الكبيرة في عموم ملبن وفيكتوريا هيدي السنة أكثر من كل مدن أستراليا وكل مدن أستراليا الأخرى، يعني تصدرت بالصدارة عادي مدينة ملبن فيكتوريا. بونجور لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME، منروح لفاصل استراحة وعبر الموجي 1638 AM نتابع برفقتكم.
1: Love, I believe. Check them out.

قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا

0: Victoria Police, recruiting now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
1: أكيد على 2MB. الفنان عاصي حلاني بهالأغنية الحلوة رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2MB. ناركم سعيد.

0: بدي أوصل تحياتي لكم من جديد. أنتم برفقتي ذات 2 ME 1630 AM من عند الفنان رضا العبد الله. منروح لفاصل استراحة. 2 ME. Let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits non-stop. Your number one hit music station. Yes. 2 ME Australia.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق. Big Big Difference.
0: 2ME Australia. من روائع سلطان الطرب جورج والصوف. طمني على الحبايب. رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.

0: تحياتي لك المستمعين، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع برفقكم.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كما.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 2222 خلف الـKFC. 2ME

0: جولة أخبار الساعة 11 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare. First. 2ME Australia.

0: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناس،
0: أرحب مجددا بكل مستمعينا إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بأبرز العناوين. مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشيد بتقدم الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن ويصف هذا التقدم بالانتصار المدوي. في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بارز في حركة حماس، وألمانيا تتهم 7 أشخاص بانتمائهم لحماس في التخطيط لهجوم في ألمانيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. أشاد مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بتقدم الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن، واصفا إياه بالانتصار المدوي، وذلك بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. ويأتي ذلك عقب شن الطيران السعودي الداعم للقوات الحكومية اليمنية غارتين على مطار المخا، المدينة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في وقت تتراجع فيه القوات الحكومية من أكثر من جبهة. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
2: تقدم ميداني كبير حققه الحوثيون في الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر ليستكملوا بسط نفوذهم على منطقة باب المندب والتحكم في حركة الملاحة بعد إحكام قبضتهم على مدينة المخا وجزيرتي حنيش الكبرى والصغرى ومدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، كما وصلوا إلى مدينة ذباب في محافظة تعز وفرضوا سيطرتهم على جزيرة ميونة. في مقابل سحبت القوات الحكومية تشكيلاتها العسكرية وحذرت المدنيين من استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر، مؤكدة عزمها على استهداف أي تحرك للحوثيين في نطاق حددته باعتباره منطقة اشتباك. القوات الحكومية المدعومة من السعودية أعلنت أيضا عن بدء عملية عسكرية في منطقة الكتحة غرب تعز. وفي غضون تحقيق الحوثيين هذه المكاسب بعد اعتمادهم في وقت سابق على الصواريخ والطائرات المسيرة، أكدوا أن الملاحة البحرية آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية في إطار الحصار الذي فرضوه على المملكة.
0: شكرا لك فايزة مصطفى. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تعتزم عقد اجتماع مع وزراء خارجية العراق ودول عربية أخرى في الخليج الاثنين المقبل في سلطنة عمان لمناقشة مسارات الشحن التجاري الآمنة عبر مضيق هرمز. وفي ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات ولا سيما الديزل، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط مجددا لعام 2026. التفاصيل معك منيا بالعافية.
3: توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع المعروض العالمي من النفط بالتوازي مع انخفاض الطلب على الخام في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأخر عودة تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية. الوكالة خفضت توقعاتها للاستهلاك العالمي للعام الجاري إلى ما يزيد بقليل عن 100 مليون برميل يوميا، أي أقل من العام المنصرم، فيما بقيت أسعار الخام أعلى بكثير من مستويات ما قبل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، هجمات أشعلت حربا ألحقت أضرارا بالبنية التحتية النفطية في دول خليجية عدة. الوكالة حذرت بالموازاة في تقريرها الشهري من ارتفاع حاد في تكاليف الديزل بسبب قيود التكرير وتضرر منشآت خليجية إلى جانب تأثير الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية. وذكرت الوكالة أن تجدد الهجمات في الخليج وباب المندب يعرقل استعادة التدفقات، مؤكدة أن تسوية نزاعي الشرق الأوسط وأوكرانيا باتت ضرورية لتجنب مزيد من تقلص السوق وتراجع الطلب خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
0: قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه قتل قياديا بارزا في حركة حماس في ضربة على قطاع غزة نفذها قبل يوم. في سياق متصل قال الادعاء الاتحاد الألماني إنه وجه اتهامات لسبعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لحركة حماس في برلين بالانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية وإنشاء شبكة لوجستية سرية في ألمانيا لشراء أسلحة والتخطيط لشن هجمات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في خطابه أمام منتدى أعمال قمة بريكس المنعقد في الهند، قال إن المنافسين الغربيين للمجموعة يحاولون استعادة زعامتهم السابقة بطريقة غير لائقة، مضيفا أن الغرب يلجأ إلى تدمير المنشآت وخطوط الأنابيب والاستيلاء على السفن للحفاظ على الريادة الاقتصادية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لوفاء وإلى اللقاء.
4: Take a look at Sydney's traffic. Preston's very heavy traffic on the M5 heading onto the Hume motorway. A lot of activity going on there. Blair Athol, we've got a smash reported on Blaxland Road. Take a look at Melbourne traffic. Got a crash on Monash Freeway citybound after Clyde Road. That's knocking out three lanes down to 40 k's there. Delays back to O'Shea Road. Use the Princes Highway instead. And look out for some roadworks in Altona Meadows. Point Cook Road is closed southbound at Central Avenue. Family dinner is sorted thanks to Aldi. Kalani lamb loin chops now only $23.99 a kilo. Save $7 a kilo. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.

This is SEAHA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint La Siouxsie Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيده بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is SEAHA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا برفقتكم. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. سمعنا الإيجلز Take it to the limit, وهيك إذاعة 2ME It takes it all the way to the limit. نعم, إذا بدك تعرف أخبار محلية عالمية كونوا معنا وتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا. بدك تسمع أغانيك المفضلة, بدك تعرف معلومات مهمة, كل البرامج ومنوعاتها موجودة عندنا هون من سجهات راديو 2ME 1638 AM. وفيكن كمان تستمعوا لنا أونلاين على 2ME.com.au. فيكن تستمعوا لنا من خلال الماي سات. كمان فيكن تتابعونا على صفحتنا الفيسبوك. أخبار أغاني وكل شيء بتحبوه بتلاقوه عندنا هون عند راديو 2ME يلي معكم على مدار ال 24 ساعة متواصلين 7 أيام بالأسبوع. تحياتي لكم, هون راديو 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع 2ME The Original.
1: Suspect now heading north along Bishop Street.
2: Roger that.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز, العمل معنا يعني المزيد.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف الكي اف سي.

يوتيوب بيرفقكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم ولكم بون ويكند. انتو بيرفق الموجة 1638 ايام يوم السبت اليوم 12 من شهر سبتمبر ايلول. الكاش ام البطاقة ايهما يساعدك اكثر على التحكم بمصاريفك؟ عم يسألوا. في استراليا اصبحت البطاقة وسيلة الدفع الاكثر استخدام، بينما لا يزال الكثير من الناس يفضلون الاحتفاظ ببعض النقود. لكن السؤال الأهم، أي طريقة بتساعدك على ضبط ميزانيتك؟ الكاش عندما ترى المال أمامك وتدفع منه قد يكون من الأسهل معرفة كم أنفقت وكم تبقى معك. البطاقة تجعل الدفع أسهل، كما يمكنك متابعة عمليات الشراء من تطبيق البنك ومعرفة أين تذهب أموالك. وتؤكد ماني سمارت أن تتبع المصروفات يساعدك على تجنب الإنفاق الزائد، وأكيد فهم العادات المالية. الكاش ما بيساعد، الكاش بيساعد أكيد أنه فيك توفره وتتعرفوا قديش معك كاش وقديش عم تصرفه، بس لما بيكون في الواحد بجيبته مصاري وبيشوف شيء بحاجة لقاله بيشي بيضرب إيده على جيبته وبيدفع حقه وبيدلو ماشي وراح الكاش. أما بالبطاقة كمان إسا أسهل وأسهل، امسك التليفون أو الكارت وتاب and go، تاب وخليك ماشي، يعني اتنيناتهم

0: الأسترالي. رح نروح لفاصل استراحة.
1: Turn your radio up.
2: This is 2ME.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: Rolling out the killer classics all weekend.
6: What I want to know is what's going to happen next.
5: This is 2ME.

0: الفنانة كارول السماحة بهالأغنية الحلوة سمعنا لها عبر أثير راديو 2ME 1638
1: AM.
2: Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: Home to Australia. 3, 3, 2, 1. Keep it in your memory.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: تحييكم من الـ LBCI. بعد أسابيع من التصعيد والحديث عن مرتفعات علي الطاهر، انتقل المشهد إلى مرحلة جديدة مع تفجير الموقع وتدمير أنفاقه. العملية الإسرائيلية أعادت طرح أسئلة كثيرة حول ما جرى في الموقع وما سيتركه هذا التطور من تداعيات.
1: حسينا أنه شيء بيت راح وإجا، يعني هزي كانت كتير قوية،
2: كانت كتير ورا بعضهم، يعني كذا
1: كانوا اثنين.
3: من شرفة منزلها في الجرمق شهدت نوف بأم العين على ما كان خيالا بالنسبة لكثيرين. إنه تفجير مرتفع علي الطاهر على أكثر من مسار، والذي قالت إسرائيل إنها استخدمت فيه 1100 طن من المتفجرات. أحد هذه المسارات هو ما ترونه خلفنا، والذي ينطلق تقريبا من عمود الكهرباء هذا عندما يعرف بمرتفع الدبشة باتجاه مرتفع علي الطاهر. اليوم نقف هنا مع الزميل سامي بيتموني لنرصد ما خلفته تلك التفجيرات في مشهد يعكس حجم التصعيد فوق الأرض، علما أن كاميرا الـ LBCI كانت موجودة قبل يومين ورصدت ذلك المرتفع الذي كان مسرح مناورات إسرائيلية تمهيدا لتفجير ما سمته إسرائيل أكبر المواقع العسكرية. وهذه مشاهد إضافية للتفجيرات في تلة علي الطاهر، لكن من جهة النبطية. ارتجاجات التفجير الضخم الذي يعادل هزة بقوة 4.1 وصلت إلى القليعة في قضاء مرجعيون على المقلب الشرقي من الجبل. من هناك تبدو آثار التفجير أوضح على امتداد مساحات الركام البيضاء هذه.
4: هزت البيوت بشكل يعني تفسخ البيوت عن الحيطان عن بعضها، وكان في كثير ريحة بارود وأضرار غير مرئية، لكن هي بالفعل البيوت ما عشت أسوأ ولا شيء.
5: امبارح حسينا بالهزة الأرضية، أنا كنت أسمع فيها بس مش عايشة، من البيوت السيارات والطرقات المزروعات انكست بهذه الطبقة التراب وغبرة.
3: باستهداف علي الطاهر خلقت إسرائيل لنفسها أسطورتنا، أما حزب الله فيرى أن نتنياهو أعطى المعركة أبعادا تتجاوز الحدود بعدما عجز عن إخراج المقاتلين مستسلمين. وبينما تقول إسرائيل إن المعركة التي استمرت 3 أشهر أوقعت أكثر من 50 قتيلا في صفوف الحزب، تؤكد مصادر مقربة منه أن الأنفاق ليلة الخميس لم تكن تضم أي مقاتل.
0: إسرائيل احتفت بتفجير منطقة مرتفعات علي الطاهر بوصفها صورة إنجاز يريده رئيس حكومتها انتخابيا.
6: هذا المشهد الذي نتج عن 1100 طن من المتفجرات كان كافياً لبنيامين نتنياهو كي يحظى بصورة نصر أولي في أطول حرب تخوضها إسرائيل تطوي بعد نحو شهر من الآن سنتها الثالثة. مشهد تلة علي الطاهر التي شكلت على مدى أشهر أكبر تحد للجيش الإسرائيلي يستخدمه نتنياهو كحبل إنقاذ لحياته السياسية المهددة على مسافة أسابيع من الانتخابات، بضوء تراجعه ليصبح ترتيبه أقل ب6 مقاعد من منافسه الأقوى جادي أيزينكوت.
7: بوم.
8: أوبا.
6: وبهذا المشهد احتفت إسرائيل. نتنياهو قال إن إيران ومحور الشر التابع لها أضعف من أي وقت مضى. ووزير أمنه إسرائيل كاتس هدد بأن جيشه مستعد لمواصلة عملياته ضد حزب الله بعد تفجير التلة.
9: توجد الآن منطقة أمنية قوية أقوى من أي وقت مضى، تحمي التجمعات السكنية من الهجمات والنيران المباشرة، وتتيح لنا الحفاظ على السيطرة وتهديد حزب الله في عمق المنطقة.
6: أما رئيس الأركان إيال زمير فأعلن عن بقاء الخط الأصفر تحت السيطرة الإسرائيلية من دون أي تغيير، داعيا الجيش اللبناني إلى إظهار فعاليته على الأرض وإلا فإن اتفاق الإطار لن يمضي قدما.
7: המשימה שהטלתי על הכוחות הייתה ברורה.
8: المهمة التي أوكلتها إلى القوات كانت واضحة: تدمير البنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر وإعادة الانتشار في المنطقة. الخط الأصفر سيبقى تحت سيطرتنا الكاملة ومن دون تغيير. بعد الضربة القاسية التي تلقاها حزب الله، لن نسمح له بإعادة بناء قدراته وإعادة ترسيخ وجوده في المنطقة.
6: وماذا بعد؟ هل سترد إيران وحزب الله على التفجير؟ أم أن أزمة علي الطاهر أغلقت مع انتهاء العملية؟ هذا هو سؤال المليون في إسرائيل التي يصعب عليها تقدير الرد بعد 24 ساعة من العملية، لكنها وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى في لبنان وعلى طول الحدود معه، كما في بقية الجبهات خشية استغلال عيد رأس السنة العبرية لتنفيذ الرد. ماذا عن ساحة العملية؟ ما يمكن فهمه من تصريحات مسؤولين عسكريين أن منطقة علي الطاهر كانت خالية من عناصر حزب الله، وأن العملية نفذت تدريجيا لدفع هؤلاء العناصر إلى خارجها. ففي المرحلة الأولى سيطر مقاتلو الكوماندوز على المنطقة فوق الأرض عبر أعمال هجومية، بينها الكمائن واستخدام القنابل اليدوية والمسيرات وإطلاق النار باتجاه فتحات الأنفاق وضد مواقع وبنى تحتية رصد فيها نشاط لعناصر حزب الله. وفي المرحلة الثانية التي وصفها الجيش الإسرائيلي بالأكثر تعقيدا، وبعد ترسيخ السيطرة على المنطقة المفتوحة والنقاط الرئيسية في السلسلة، انتقل الجيش للعمل تحت الأرض في مهمة تولاها لواء الكوماندوز ووحدات إيجور ومجلان ويهلوم ولواء الجولاني واللواء السابع في الجيش الإسرائيلي. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: التطورات الجنوبية والتحضيرات لعقد مؤتمر الجيش في فرنسا بحثها قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو. ونتابع النشرة بعد الفاصل.

0: تربويا، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية لم يحسم بعد، ومجلس الوزراء جدد التمسك بالشروط الأكاديمية والمهنية، ولكن العائق الحقيقي يكمن في التوزيع الطائفي للأساتذة. بحسب القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء يوم الخميس، تم ترحيل البت بملف التفرغ بالجامعة اللبنانية إلى تشرين الأول المقبل، والسبب المزيد من التدقيق من قبل وزيرة التربية بأسماء المرشحين للتفرغ، علما أن مجلس الوزراء شدد بقراره على 3 شروط للتفرغ، وهي الأقدمية بحسب تاريخ التعاقد الأول، حاجات الكليات وفقا لعدد طلابها، الاختصاص والكفاءة ومتطلبات الإنصاف. ما صدر عن مجلس الوزراء هو ظاهر الأمور، ولكن الحقيقة هي خلاف طائفي يتعلق بعدد الأساتذة المسيحيين من جهة والمسلمين من جهة تانية. فملف التفرغ يلي أعدته وزارة التربية بضم 1690 مرشح، ومجلس الوزراء قرر أنه تتم العملية على 4 دفعات، وكل دفعة بتضم 400 أستاذ متعاقد، ولكن تبين أن نسبة المسيحيين من المرشحين تشكل نحو 35%، وهالأمر أثار حفيظة قيادات دينية وسياسية مسيحية، فطالبوا أن توصل نسبة المسيحيين لل40%. فهل ممكن هالشي يحصل؟ وزيرة التربية وبحسب المعلومات المتوفرة متمسكة بالملف كما هو وبتفرغ كل من تسمح له الأقدمية بذلك، وهي ترفض تفريغ أساتذة مسيحيين تعاقدوا مع الجامعة بالعام 2025-2026 باعتبار هالأمر مخالف للأصول. صيغ أخرى طرحت لرفع نسبة المسيحيين المرشحين للتفرغ، ومنها مثلا أنه بكلية الآداب هناك 350 أستاذ متعاقد مطروحة أسماء للتفرغ، ولكن هالكلية عدد الطلاب فيها عن متراكم.
1: عندما تدق الساعة 12 ظهرا سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME. سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه، يختار المفاجآت. إنها الساعة 12 ظهرا وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
2: What we gonna do right here is go back. Nothing. Way back. Back into time.

0: هوف
1: فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
0: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
1: هوف هوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصقي حصاني.
0: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

بحييكم مستمعي راديو توأمية، بتمنى لكم نهار مبارك لليوم السبت 12 من شهر أيلول. نتمنى لجميع وقت حلوة ومريحة مع هالأغاني والمنوعات ومتابعتنا لآخر وأهم الأخبار. بحب أرجع أذكركم مستمعينا لتابعونا دايما، ممكن تستمعوا لنا عبر الموجي 1638 AM، عبر ساتلايت، عبر مايسات، وأيضا فيكن تنزلوا التطبيق توأمي أب على توأمي أستراليا أو توأمي جولد، تنزلوها لحتى تتابعونا وتكون توأمي مرافقتكن وين ما كنتوا بالأغاني والمنوعات والأخبار. اليوم الطقس رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 22، على صعيد ميلبن درجات الحرارة 22 درجة. مع لميا جميل منتابع مشوار فتي الظهيرة من توأمي، كونوا معنا.

0: لكل الموجود معنا بخلال هالوقت وكل الموجود معنا عبر الابليكيشن تو امي أستراليا وتو امي جولد، كمان منحييكم ومنتمنى لكم دايما اوقات حلوه ومع الاخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم ساعه بعد ساعه. ولكن مع انطلاقه مشوارنا لليوم خلينا هيك بس نحكي شوي عن كل خساره اللي بتصير بحياتنا بيكون في وراها سبب ما. مش كل خساره بتحدث لقلنا سببها أنه شيء حدث لقلنا أو أنه فقدنا شيء عزيز علينا. أحياناً منخسر أشياء كنا منفكرها جزء من قوتنا ومنكتشف بعد مرور الوقت أنه كانت عم تثقلنا أكثر مما عم تحمينا. منخسر قسوتنا فمنصير أكثر قدرة على الشعور دون أنه نخجل من ذلك. منخسر سذاجتنا من كف عن تصديق كل ما يقال لقلنا دون أنه نتحول لأشخاص سيئي الظن بالكل. منخسر اندفاعنا، منتعلم أنه مش كل ما منشعر فيه بيحتاج إلى رد فوري ولا كل ما نريده بيسحق أنه نركض خلفه. منخسر تعلقنا، منكتشف أنه المحبة ما بتعني أنه تفقد نفسك لحتى ما تفقد كمان شخص. منخسر حاجتنا إلى أرضاء الجميع، فمنفهم بنهاية المطاف أنه بعض الرفض ما بيعني أنه سيئون، وأنه بعض القبول ما بيسحق ثمنه. منخسر رغبتنا بإثبات أنفسنا، منرتاح من معارك ما طلبها حدا منا وما كانت بتستحق أنه نخوضها أصلا. منخسر التوقعات العالية، منصير أكثر قدرة على رؤية الناس كما هني لا كما تمنينا أنه يكونوا. نخسر صورتنا القديمة عن أنفسنا، هيدي اللي كانت بتحتاج دايما إلى أنه تبدو قوية متماسكة ما بتحتاج حدا. منسمح لأنفسنا أخيرا أنه نكون بشر، لأنه لما نتغير منخسر بعض الأشخاص، منخسر بعض الأماكن، ومنخسر أشياء كنا منفكر أنه ما منقدر العيش بدونها، لكن بالمقابل نربح شيء ما بيعودوا شيء، أنه نعيش دون أنه نخون حقيقتنا لنحافظ على ما حولنا. كرمال هيك مش كل خسارة بتسحق الحزن عليها، فبعد ما منفقده بحياتنا ما بياخد جزء منا، بل يعيد لنا جزء يلي نحن أضعفنا ونحن عم نحاول أن نكون كما يريد الآخرون. تحياتي لكم مستمعينا مع نهار مبارك، بتمنى لكل فرد منكم من أي مكان عم تتابعونا ومن أي وسيلة عم تستمعوا لنا، كان عبر البث المباشر على 1638am2ame.com.au، عبر الساتلايت أو عبر الابليكيشن على 2ME أستراليا أو 2ME جولد. منتوقف عند استراحة ومنتابع من بعدها. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Ole.
3: Ole.
4: Is it really you in it?
5: What are they saying anyway?
6: Run this like party. My radio.
7: You want it? We've got it.
8: Awesome.
9: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
10: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
11: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
12: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
13: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
14: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي إف سي.
15: Listen to the killer classics.
16: Introducing

1638 ايام راديو تويمي أستراليا. الفنان عمرو دياب بهالغنية اللي دار بي بشكل كتير كبير، وهالغنية اللي حققت نجاح وانتشار كبير. رح نتابع نحن وياكم مين يلي كمان اليوم عم بيستعد لشراء تليفون أبل يلي كمان دخل على الأسواق، والظاهر هالمرة بحلي جديدة. أبل يلي دخلت عصر الهواتف الأبلي للطي، يعني تقدروا تطويوها، والآيفون ديو يلي هيدا الشيء اللي كانت بلشت شركة أبل هالأسبوع مؤتمر السنوي للكشف عن أحدث المنتجات بظهور رئيس التنفيذي السابق تيم كوك، قبل أن يقدم الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنس للحضور. بيقول بمشهد حمل دليل على انتقال القيادة داخل عملاق التكنولوجيا الأمريكي بالتزامن مع الكشف عن أجيال جديدة من أبرز منتجات الشركة. شكل الحدث اللي أقيم بمقر أبل بكاليفورنيا أول مؤتمر رئيسي للمنتجات بعهد تيرنس لتولى منصب الرئيس التنفيذي مطلع شهر أيلول. آيفون ديو أول هاتف آبل للطي من أبل، وتصدر آيفون ديو إعلانات أبل بوصفه أول هاتف آبل للطي بتاريخ الشركة. هيدا دليل على التحول الكبير بالتصميم التقليدي للآيفون اللي بيعتمد الجهاز تصميم بفتح ليقدم شاشة داخلية هي الأكبر على الإطلاق بهواتف الشركة. وفعلا في كتار من يلي بيستعملوا الآيفون بهيك بينزعجوا من كبر الشاشة، ولكن اليوم رح يكون بنسخة جديدة رح تقدروا تطووه. وتصدر الآيفون ديو إعلانات أبل بوصفه أول هاتف بتقدروا تطووه بتاريخ الشركة، يعني بيصير الحجم أصغر. بتبلغ الشاشة داخلية 7.6 بوصة من نوع سوبر ريتنا XDR، وبتوصل درجة سطوع القصوى ل 3000 شمعة، فيما بتتكون من 10 طبقات كتير رقيقة مع طبقة خاصة لتقليل الانعكاسات، وأخفت أبل كاميرا فيس تايم تحت الشاشة الداخلية لتوفير مساحة من دون قطع بصري، يعني تكون مساحة عارض متصلة من دون القطع البصري. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا، فهون نعرف أنه شباب وفي كتار عندهم هوس أول ما ينزل أي نوع من الايفون او الموبايلات الجديدة، فبتلاقيهم حتى يعني يمكن بيوقفوا ساعات بالصف لحتى يحصلوا عليه. وهيدا الشيء هيدا المشهد منشوفه عادة بالسيتي عنا هون بسيدني. رح نروح لفاصل ومن بعدها منكمل احنا وياكم مشوارنا لليوم 12 من شهر ايلول.

0: معكم دائما عبر راديو توامي أستراليا 1638 أيام. في بعض الشخصيات بفكر أنه ما في حدا بيقدر يزيحها من المشهد، ولكن الظاهر الشيء اللي صار مع علي جابر. علي جابر اللي هو المدير التنفيذي لقنوات مجموعة الام بي سي، علي جابر يلي أقيل من منصبه، والسبب الرئيسي بيعود لرفض الانتقال للسعودية والعمل من الرياض، وهذا بعد سنوات من انتقال المجموعة من دبي للعاصمة السعودية. بلشت المجموعة عملها بلندن قبل أن تنتقل إلى دبي، ورجعت لاحقاً عملية نقل مقر الرياض اللي اكتملت مطلع شهر كانون الثاني 2026. وأكدت أنه رفض علي جابر الانتقال إلى الرياض كان هو السبب الرئيسي وراء القرار، بوقت عم تتجه فيه المجموعة إلى إعادة هيكلة إدارية ومالية خلال المرحلة المقبلة. وهون علي جابر من أبرز الأسماء بصناعة الإعلام العربي اللي بلش مسيرته بتأسيس وإدارة تلفزيون المستقبل اللي كان بيملكه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الشهيد رفيق الحريري، كما اشتغل محاضر بالجامعة الأمريكية ببيروت، مستشار إعلامي بالمكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد. حياكم عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام. هل ستستأنف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بالوقت يلي الجانب الأمريكي يلي كان صرح أنه في هونيك إمكانية استمرار هذه المفاوضات بشهر أيلول، ولكن ما كان في تحديد للموعد. خلينا نتابع نحن وياكم أهم الأخبار المتعلقة بشأن منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الحرب على إيران. متى ستنتهي هذه الحرب؟ هل هي فعلا مثل ما قال الرئيس الأمريكي بعد الانتخابات النصفية، أم رح تروح إلى أجل غير مسمى؟ رح نتابع نحن وياكم مع استراحة، ومن بعد جولة أخبار الساعة واحدة متوأمية بتستمعوا إلى.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News. Josephine Asher with the top stories. US President Donald Trump has defended the US-led war on Iran at a memorial ceremony marking the 25th anniversary of the September 11 attacks. Ceremonies have been held in New York, Washington, and Pennsylvania to honor the almost 3,000 people killed in the attacks. Speaking at the Pentagon, Mr. Trump saluted the US military, who he says serve in the war on terror, including against Iran. Meanwhile, the head of Australia's domestic spy agency, ASIO, Mike Burgess, says the global terror landscape has improved in the last 25 years, revealing ASIO has foiled 16 potential terrorist attacks since the Bondi attacks last December. Victoria's health minister is demanding a thorough investigation into the latest telco outage after it was revealed 41 000 calls were impacted across the state yesterday. Optus has apologised after some customers in Victoria, Tasmania and the Northern Territory were impacted by a network outage that lasted over 1 hour. Victoria Police says it's conducted welfare checks on the affected calls and there were no adverse outcomes. And New Delhi is hosting the 18th BRICS Summit this weekend with a highly anticipated meeting between the leaders of India and China. Iran's president is also expected to attend the gathering. The summit was created as a forum for major emerging economies seeking greater influence in Western-dominated institutions. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: أفاد مسؤول حكومي يمني محلي لوكالة فرانس بريس بأن جماعة الحوثي سيطرت على جزر ميون وحنيش الكبرى والصغرى لتستكمل بذلك سيطرتها على منطقة باب المندب. بحسب مصادر يمنية لرويتر سيطرت الجماعة على مدينة المخا ومديريتي حيس والخوخة جنوبي الحديدة. وأشارت المصادر إلى وصول الحوثيين إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى إضافة إلى دخول جزيرة زقر. وفي المقابل أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدء التعامل مع أي تحركات عسكرية للحوثيين في نطاق مدينة المخا، في حين تحدثت مصادر يمنية عن شن غارات استهدفت مطار المخا غربي محافظة تعز. تأتي هذه التطورات في وقت تتفاقم فيه تداعيات المعارك على المدنيين، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح ما لا يقل عن 46 ألف شخص جراء القتال في جنوب غربي اليمن. أدانت السعودية بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة لعدة مسيرات قادمة من العراق نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها. قالت الخارجية السعودية أن الرياض آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي لإتاحة الفرصة لحكومته لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من أراضي بلاده تجاه السعودية ودول الجوار. أضافت الخارجية السعودية أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها. هذا وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن رئيس الحكومة علي فالح الزيدي أعفى قائد عمليات ميسان من منصبه على خلفية ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من داخل المحافظة. كما أدانت الحكومة العراقية الهجمات مؤكدة رفضها أي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن الحكومة تثمن موقف السعودية واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف مما يعكس حرصها على أمن العراق واستقراره. كما أكد المتحدث أن رئيس الوزراء وجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات والجهات التي تقف وراءها واتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية بحق كل من يثبت تورطه. كما أكدت الحكومة العراقية مواصلتها العمل على منع تكرار مثل هذه الاعتداءات مجددة التأكيد على أن أراضي العراق وأجواءه لن تكون منطلقا للاعتداء على أي دولة. أمرت السلطات العراقية بإغلاق معبر الشلامجة الحدودي مع إيران كإجراء احترازي عقب الهجمات الأخيرة التي استهدفت السعودية بطائرات مسيرة. أشارت مصادر أمنية إلى أن عملية واسعة النطاق جارية لملاحقة مرتكبي الهجوم الذي استهدف خط أنابيب شرق غرب السعودية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم. خلال كلمة له في ذكرى هجمات 11 من سبتمبر تعهد ترامب بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
7: And today we salute every member.
8: نحيي اليوم كل عضو وعنصر في الجيش الأمريكي ممن ساهموا في الحرب على الإرهاب. إنها حرب على الإرهاب المقيت والمورع والسيء. نحيي المبادرين من جنودنا والمساهمين في تعزيز القانون، ونحيي جنودنا الذين يواجهون إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم والتي لن تحصل أبداً على سلاح نووي.
6: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطرة، ذلك خلال مشاركته في فعاليات قمة بريكس في الهند. أضاف بازشكيان قائلا إنه حين يتعرض بلد ما لضغوط سياسية وعسكرية ومالية فإن تداعيات ذلك تتجاوز حدوده، على حد قوله. مدد مجلس الأمن الدولي ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على السودان لمدة شهرين في قرار أقر بالإجماع حتى 9 نوفمبر المقبل، لكن المجلس أجل توسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية بعد معارضة روسية. اعتبرت واشنطن أن نظام العقوبات الحالي لم يعد كافيا للتعامل مع حقائق الحرب الراهنة، داعية إلى توسيع حظر السلاح ليشمل كامل أراضي السودان. نهاية الموجز، نشرة جديدة من الأخبار تأتيكم على رأس الساعة.
9: ما الذي تغير في بلد تتبدل فيه خرائط الميدان وتتحرك فيه موازين القوى؟ ماذا تغير في السياسة، في الاقتصاد وفي حياة الناس؟ وماذا تغير في فرص السلام وفي شكل السودان الذي قد يولد بعد الحرب؟ نبض السودان، مرصد التغيير لنفهم الاتجاه. على سكاي نيوز عربية.
10: منذ البداية كان الهدف أن نقدم الاقتصاد بلغة
11: الإمارة الأولى عالمية،
12: مصر المليارات،
11: يا فرحة السوريين
10: مع أبرز صناع القرار والمحللين. قدمنا لكم قصصا وتجارب ملهمة.
13: هاي المنصة الوطنية تصبح من أكبر المنصات العالمية.
14: Important for the world economy.
15: Our crazy engineer.
16: قمنا مرحلة جديدة مع الذكاء الاصطناعي.
10: اليوم تحقق الإنجاز بدعمكم. أكثر من 1 مليار مشاهدة، حيث لكل رقم حكاية. ومعكم مستمرون في بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية. نرصد كل صغيرة وكبيرة، عربية وعالمية، في رادار سكاي نيوز عربية.

0: مع مرور ربع قرن على هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 والتي دفعت الولايات المتحدة لإعلان الحرب على الإرهاب في العالم، يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه مضطرا إلى مواصلة حملة بلاده العسكرية ضد المنظمات والجماعات الإرهابية ومموليها وداعميها. فمن أفغانستان إلى العراق ثم إيران وصراعات يغذيها التطرف في الشرق الأوسط كالسودان واليمن، يبقى الشرق الأوسط يدفع فاتورة الإرهاب. فإلى متى تستمر تداعيات ذكرى هجمات سبتمبر في المنطقة؟ متابعة لهذا الموضوع أرحب بضيوفنا في الاستوديو، الخبير في الجماعات المتشددة بمركز ترينز للبحوث والاستشارات دكتور علي بكر، والاستشاري في مركز الوصل للاستشارات نور الدين السيد، والكاتب والباحث السياسي محمد عبد الحكم، ومن أورلاندو بولاية فلوريدا مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب. مرحبا بكم ضيوفي جميعا. أبدأ معك سيد علي بكر، نتحدث عن هذه الذكرى مرور ربع قرن على هجمات 11 من سبتمبر، كيف يمكن في جردة حساب ل 25 سنة في هذه الحرب الأمريكية المستمرة على الإرهاب خصوصا في منطقة الشرق الأوسط؟
1: تحياتي لحضرتك والضيوفك الكرام ولمشاهديك الكرام. يعني بداية قبل أن نتحدث عن جرد 25 عاما على يعني الحرب على الإرهاب، لابد أن نشير إلى أن يعني ما قام به تنظيم القاعدة من هجمات 11 من سبتمبر غيرت مفهوم الإرهاب المتطرف، خاصة الإرهاب الذي ينسب إلى الإسلام. كان الأول يعني وهو التحول من الإرهاب المحلي إلى الإرهاب العابر للحدود أو الإرهاب الدولي، ثم بعد ذلك الإرهاب الذي يستطيع أن يصل إلى أعماق قوى كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هو ما جعل العالم ينتفض، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية لشن حرب لا هوادة لها أو لا هوادة فيها على ما يسمى بالجماعات الإرهابية أو جماعات الإسلام السياسي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بحملات، فهي اجتاحت أفغانستان وتتبعت القاعدة، ثم إلى أن خرجت داعش فأقامت التحالف الدولي داعش. إنما إذا نظرنا إلى الواقع نجد ربما أن رقعة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط قد تراجعت حدتها، عما كانت في 2011 و14 وما شابه ذلك. يعني الفترة التي ظهر فيها داعش وابتاح الموصل وأنشأ دولته المزعومة كان الأمر أكثر قسوة وضراوة من الآن. إنما في المقابل ظهرت بؤر إرهابية جديدة ربما تكون لا تقل شراسة وخطورة عن تلك البؤر التي كانت موجودة في قلب الشرق الأوسط، خاصة العراق وسوريا. طيب. نحن الآن نجد منطقة الساحل والصحراء تغلي بالإرهاب، وسط إفريقيا داعش يعني يجتاح مدن وقرى بأكملها، تنظيم القاعدة ما زال نشطا في اليمن، حركة الشباب الصومالية ما زالت على أشدها، داعش الصومال الآن الذي بمثابة المركز الداعشي في إفريقيا وفي مناطق كثيرة من العالم. وبالتالي الحرب على الإرهاب لم تأتي في تقديري بالثمار المرجوة منها، التي كان يعتقد أنها ربما ستقلص حجم ومخاطر الإرهاب بشكل كبير.
0: ما رأيك سيد نور الدين السيد، هل بالفعل انخفضت حدة الجماعات الإرهابية؟ لكن هذه الحملات المتكررة من قبل الإدارة الأمريكية لم تفلح حتى الآن في القضاء على ظاهرة الإرهاب العابرة للقارات، لعل ربما القارة السمراء أحدث مثال على ذلك.
2: نعم، تحية لك أستاذ سامي وضيوفك الكرام والمشاهدي سكاي نيوز عربية. أعتقد أنا أتفق معك في فكرة أن الولايات المتحدة سياستها في مكافحة الإرهاب لم تقضي تماما على ظاهرة الإرهاب، لأنها لم تتجه من بدايتها لمعالجة جذور الفكر المتطرف للتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، والتي بدأت على مدى الأعوام قبل نشوء تنظيم القاعدة وهي التي أسس لهذه الأفكار تنظيم الإخوان المسلمين من حسن البنا إلى سيد قطب، وتلاقت جذور هذه الأفكار مع عدة قيادات مهمة من تنظيم القاعدة، سواء أيمن الظواهري أو أسامة بن لادن أو خالد شيخ محمد ذات نفسه، واللي هو مهندس هجمات 11 من سبتمبر. إذن معالجة جذور أو الأفكار المتطرفة هي التي تبقي مخاطر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
0: مع أن السيد نور الدين اسمح لي على المقاطعة يقول لك من الصعب أن تحارب الأيديولوجيا، من الصعب أن تغير الفكر أساسا.
3: أطيب التحيات لكل المستمعين. رح نتوقف بخلال هالوقت مستمعينا لنذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون طقس جيد، درجة الحرارة 22، على صعيد ميلبن كمان درجة الحرارة 22 درجة. كيف وكارول سماحة بالوقت يلي كمان رح نسمع نحن وياكم جديد الإصدارات محمد خيري وغنية وجهة نظر.

تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا من أي وسيلة عم تسمعوا لنا، كان عبر البث المباشر على 1638 أيام، عبر الابليكيشن، عبر التطبيق تؤمي أستراليا، وأيضا عبر تؤمي جولد، اللي بنتمنى تكون عم تقضوا وقت حلو وين ما كنتوا موجودين، بأي مكان هلأ إن كنتوا عبر الأراضي الأسترالية أو بأي مكان حول العالم. عم نتابع نحن وياكم أجمل الأغاني والمنوعات منا الجديد ومنا القديم، منا العربي ومنا الغربي. ما تنسوا أخبارنا بتكون على رأس الساعة لمتابعة آخر وأهم المستجدات، شو اللي عم بيصير بالعالم من تطورات وأحداث. خليكم معنا عبر تؤمير، رح نتوقف عند فاصل غنائي لا لطيفة ومنتابع مشوارنا.

نجي القصة وغنية رقمي بتعرفي من تابع مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب، 45,000 دولار لكل واحد منهم و20,000 لمدير عمليات المكتب البيضاوي. ترامب قدم هدايا نقدية لمساعدي المقربين. رئيس الأمريكي منح هدايا بقيمة 45,000 دولار منها لثلاثة من المساعدين المقربين بالبيت الأبيض، منهم مساعدته التنفيذية أول شيء على رأس القائمة ورد اسم ناتالي هارب يلي أثارت جدل، اللي بتضل مرافقته وإشاعات طلعت حول علاقة بتجمعه بناتالي هارب، ولكن هيدا شيء من بعد ظهور السيدة الأولى ميلانيا ترامب يلي كانت ميلانيا اللي كانت رجعت ظهرت من جديد إلى جانب زوجها، واللي كمان هيدا الشيء اللي رجعت كذبت كل الإشاعات والشائعات اللي حامت حول الموضوع أنه رئيس الأمريكي دونالد ترامب على علاقة بناتالي هارب. حسب صحيفة الغارديان البريطانية أنه مستشارة الاتصالات مارغو مارتن ونائبة مدير عمليات المكتب البيضاوي تشامبرلاين هاريس حصلوا أيضا على 45,000 دولار لكل واحد منهم مدير

0: نحن وياكم مراديو تؤمية على 1638 أيام، كونوا معنا وتابعونا. استراحة ونعود.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
3: The biggest hits.
4: بدي أقول بحبك
5: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
3: From the biggest singers.
6: ارحمني من بعدك حبيبي.
7: على 2ME أستراليا. رضا فاضي.
6: تبع القلب
3: يشتري. Only on 2ME.

0: ولا يوم بيمر إلا ما بيكون في حديث عن الذكاء الاصطناعي، ولكن كان الملفت خلال هالأسبوع باحث بيحذر من كارثة قاتلة للذكاء الاصطناعي، بيقول عم بيأمره بحياتنا، تحذير من داخل قطاع الذكاء الاصطناعي. جهيد الكلام أطلق الباحث السابق بشركة أنثروبيك جايكوب كوكسون، اللي بيقول بحديثه اللي حذر طبعا من الذكاء الاصطناعي واللي غادر القطاع بالكامل بعد ما أمضى 3 سنوات فيه. ببناء أنظمة وراء أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي، هون الباحث استقال من أنثروبيك اللي طورت نموذج كلود، وكان اشتغل أيضا بأوبن آي وتشات جي بي تي. شرح دوافعه بسلسلة منشورات على منصة إكس، وجه اتهام للشركتين بكلامه اللي بيقول جايكوب كوكسون الباحث بالذكاء الاصطناعي، لأي من الشركتين لا تتصرف بمسؤولية، عم بيتسابقوا نحو ذكاء خارق قادر على تحسين نفسه ذاتيا. تصوروا يعني هالكلام اللي عم بيقوله أنه هو بيقدر يحسن حاله من خلال هيدي التحذيرات اللي أطلقها كوكسون. أوضح أنه الأنظمة عم تقترب من نقطة يمكن عندها اختراق أي شيء وأحداث ثورة بين ليلة وضحاها، وأنه تحصل على نفوذ وموارد حقيقية. هيدا الكلام خطير جدا حسب كلامه، وأنه تحصل على نفوذ، وهون أن وتيرة التقدم لا تتباطأ بالمجال لدرجة أن مطوري التكنولوجيا بيعتقدوا يعني بكلامه، حسب يعني هيدا الكلام اللي أدلى فيه على التقدم اللي عم بيصير، ممكن تكون قاتلة للبشرية. اللي عم بيطور الذكاء الاصطناعي بيعتقدوا أنه قد يقضي علينا جميعا بحلول نهاية هالعقد، بينما بيشتغل التنفيذيون إلى صياغة تصريحاتهم بالأعلام بحيث تبدو معسولة، مع أنهم بيعبروا عن المخاوف نفسها بالجلسات الخاصة حسب كلامه وتصريحاته الأخيرة. هيدا عم نحكي على مسؤول كوكسون يلي بيقول أنه الموظفين بيعرفوا حجم هذه المخاطر، لكنهم بيشعروا بأنهم عالقين بسباق، بيعتقدوا أنه إذا أبطأت شركتهم رح يتولى المطورون الأقل حرصان. وهون كمان هل بدكم تشغيل تجربة بتعلم تجربة تعلم أنه معزز للذكاء خارق من دون فهم دقيق لطريقة عمله الذهنية، هل لازم أنه تنحنوا وتواصلوا العمل لأنه الأمر رح يحدث على أي حال، أم عم تستغلوا هيدي لحظة للمطالبة بشروط مختلفة؟ طبعا هيدا الشيء اللي ذكره هالباحث بالذكاء الاصطناعي. تحذير كوكسون منه الوحيد، حتى الشريك المؤسس أنثروبيك اللي حذر مرارا من التكنولوجيا اللي بتطورها شركته، واعتبر أنه الذكاء راح يمتحننا كنوع بشر. حلو، مشرعون أمريكيون مش ناطرين أنه توصل مختبرات الذكاء الاصطناعي للتنسيق. كشف عدد منهم عن مشروع قانون حظر الذكاء الاصطناعي الخارق اللي بيشكل دائما بتطوير، وبيفرض وقف مؤقت على تطوير أشكال أخرى من الذكاء الاصطناعي حتى وضع تنظيم اتحادي جديد لقواعد السلامة، مع عقوبات ممكن توصل 20 سنة للمخالفين، كما اختار الاتحاد الأوروبي مسار تنظيمي أكثر حزم مع تهديد بغرامات ضخمة على الشركات المخالفة، لأنه أمر للحقيقة مخيف ومرعب. هيدا طبعا اليوم بيقول باحث بأنثروبيك الملكة كمان كلود، أنه بيأمروا بحياتنا فعلا فعلا فعلا بيأمروا بحياتنا ومستقبل كتير من المهن حول العالم.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Marcus 9897222 خلف الKFC.
7: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءا من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: معكم دائما عبر راديو توأمي أستراليا على 1638 AM. تصريحات مايا دياب كانت لفتت نظر خلال هالأسبوع، بس تقول أنه عائلة الرحباني، عائلة سيدي فيروز، وهيك غضبهم بسبب غناء لسيدي فيروز. بتقول سألوه أنه ليه، قالت لهم يمكن لأنه نجحت بغناء. لا، أنه هل قد كتير. ما حدا حتى اللي عنده الصوت وال يعني كمان نجم كتير يعني بيتميز بصوته، ما وصل لهيدا التصريح أنه نجح بهيدي الأغاني بس غنى لفيروز. فكان تصريحها للحقيقة هيك طرى علامة استفهام، وحكيت لي أول مرة عن سبب طلاقة كان بسبب الخيانة حسب تصريحاتها الأخيرة.

0: 16:30 AM راديو تويمي أستراليا، لكل اللي عم يتابعنا من أي وسيلة، كان عبر البث المباشر أو من خلال tuemi.com.au عبر الإنترنت أو عبر مايسات عبر كيدي كمان الأبليكيشن. بنحييكم مستمعينا، خليكم معنا على السمع، متابعين سوا مشوارنا مع وقفي قصيري مع البريك، ومن بعدها رح نتابع نحن وياكم آخر وأهم المستجدات الأخبار السياسية والأمنية. مشوارنا بيكمل معكم من بعد أخبار الساعة 2، منتوقف عندها ومنتابع مشوارنا مع فترة بعد الظهر عبر تويمي أستراليا.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 9 1 7 1 0 0.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
5: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر 3 أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك، وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: Josephine Asher with the top stories. US President Donald Trump has defended the US-led war on Iran at a memorial ceremony marking the 25th anniversary of the September 11 attacks. Ceremonies have been held in New York, Washington, and Pennsylvania to honor the almost 3,000 people killed in the attacks. Speaking at the Pentagon, Mr. Trump saluted the US military, who he says serve in the war on terror, including against Iran. Meanwhile, the head of Australia's domestic spy agency, ASIO, Mike Burgess, says the global terror landscape has improved in the last 25 years, revealing ASIO has foiled 16 potential terrorist attacks since the Bondi attacks last December. Victoria's health minister is demanding a thorough investigation into the latest telco outage after it was revealed 41 000 calls were impacted across the state yesterday. Optus has apologised after some customers in Victoria, Tasmania and the Northern Territory were impacted by a network outage that lasted over 1 hour. Victoria Police says it's conducted welfare checks on the affected calls and there were no adverse outcomes. And New Delhi is hosting the 18th BRICS Summit this weekend, with a highly anticipated meeting between the leaders of India and China. Iran's president is also expected to attend the gathering. The summit was created as a forum for major emerging economies seeking greater influence in Western-dominated institutions. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

مشاهدينا أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق. وذكرت الوزارة أنه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي أثرت السعودية عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومة العراقية وإتاحة الفرصة لها لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. كما أكدت المملكة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. وفي العراق أقال رئيس وزراء العراق علي الزيدي قائد عمليات ميسان جليل الشريفي بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة تجاه السعودية. أوجه رئيس وزراء العراق بتشكيل مجلس تحقيقي مع قيادة عمليات ميسان. أغلق العراق 3 منافذ مع إيران من أصل 5 باستثناء المنافذ الموجودة في إقليم كردستان. وذكر مصدر للعربية بأن العراق أغلق منافذ الشلامجة والشيب ومندلي مع إيران بشكل كامل، فيما يستمر العمل بمنفذي زرباطية والمنذرية. نشرت القوات المسلحة اليمنية بعد نتائج عملية قفص القتل التي بدأتها القوات الجوية الجمعة ضد ميليشيا الحوثي في منطقة المخة وذباب. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيا الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخة وعلى طريق المخة ذباب. شاهدنا إلى اللقاء.

0: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة.
2: تعبت؟
1: تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

المرمى مساء الرياضة على شاشة العربية طبت أوقاتكم. القادسية والاتفاق 6 أهداف في كلاسيكو الشرقية، والاتحاد ينتزع فوزا بالثلاثة ويتصدر، والأهلي يتجاوز الحزم. قبل ملاقاة الهلال التعاون يتسلح بابن ليبيريا. النصر في ضيافة الخليج ولاعبه ابن جزر الكناري الذي مر بريال مدريد.

السلام عليكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تنطلق في مدينة جدة الأربعاء 23 من الشهر الحالي تنطلق منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 27 التي تستضيفها السعودية حتى 6 أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات تتنافس في 15 مباراة.

تحول النزاع بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الأوروبي تحول إلى سجال قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، وحث الاتحاد الأوروبي محكمة أمريكية في نيويورك على رفض محاولة تقدمت بها شركتان تابعتان للاتحاد الدولي للتدخل في مساعي يويفا للحصول على أدلة من أجل قضية جنائية محتملة في سويسرا ضد رئيس فيفا على خلفية خطته الملغى المتعلقة بالحقوق التجارية لكأس العالم. تتواصل منافسات كرة السلة للرجال ضمن دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في مدينة ناغويا في اليابان، وشهدت الجمعة خسارة جديدة للمنتخب السعودي أمام اليابان لتكون ثانية هزيمة له في المنافسات بعدما خسر في أولى مبارياته ضد كوريا الجنوبية.

الوقفة الأولى في حلقة هذا المساء، بعد ذلك إلى دور روشن. القادسية والاتفاق متعة بستة أهداف، والاتحاد ينتزع الصدارة مؤقتا بثلاثية في الفيصلي، والأهلي يستعد نغمات الفوز.

0: بن كفير يقول: حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في الضفة الغربية أهم من حق العرب في الحركة.
1: لدينا حق في هذه المنطقة.
0: تسريع المشاريع الاستيطانية الحقيقة بشكل غير مسبوق.
1: أنا لا أريد أن أجمد البناء لليهود.
0: المستوطن يقتل الفلسطيني ويكافأ على هذا.
1: هذا يعني نوع من دعاية.
0: هذا الأمر
1: يحرمك. هل هناك تعليمات؟
0: نعم هناك تحريض. هناك تحريض. أنت لا تريد أن تجيب وتريد أن تراوغ يا سيد برهوم. جاوبني على قدر السؤال.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على الشاشة العربية.

0: حياكم الله. جرت الجمعة 3 مباريات في الجولة 7 من الدوري السعودي لكرة القدم. تعادل فريقا القادسية والاتفاق وخسر الفيصلي أمام ضيفه الاتحاد، وانتصر الأهلي على الحسم. في المجمع كسب فريق الاتحاد 3 مباريات متتالية بمباراته اليوم في دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 8 أشهر، ليستمر الاتحاد مع الخلود وحدهما بلا خسارة في النسخة الحالية من المسابقة. الحزم ورغم الهزيمة الثلاثية أمام الأهلي، إلا أن لاعبه أحمد النخلي سجل أسرع هدف في النسخة الحالية من دوري روشن السعودي بعد مرور 1:18. في الشرق السعودي لا غالب ولا مغلوب، تقدم القادسية وعاد الاتفاق كل مرة.
1: المكسيكي كينيونيس يبحث عن رقم قياسي في ديربي الشرقية. أولى المحاولات جاءت من القائد ناتشو والعارضة ترد رأسيته القوية. كينيونيس لا ينتظر طويلا في المواعيد الكبرى، بعد 10 يعطي التقدم لأصحاب الأرض.
2: مع بداية المشوار وابتدى المشوار
1: هدف يهديه لابنته الصغيرة في المدرجات، ويعادل به رقم يوسف السالم التاريخي في الديربي ب5 أهداف لكل منهما. الإيطالي ريتيجي بدوره كان في الموعد، وبعد 2 دقائق من هدف السابق يضيف الثاني بطريقته الخاصة. وبصمة المكسيكي كانت حاضرة مرة أخرى
2: على الهدف الكالتشو، هدف ثاني.
1: القادسية يتقدم بـ2. الاتفاق لا يستسلم، وبعد استراحة شرب الماء الوافد الجديد الكوسوفي بيرسنات سيلينا يقلص الفارق ويفتتح عداده التهديفي مع الفريق.
2: عاد بهم وعاد الاتفاق. يا لهذه الليلة
1: سيلينا سرعان ما عاد ليعادل النتيجة، فرحة لم تكتمل في المدرجات بعد إلغاء الهدف بداعي التسلل. الاتفاق يتأخر في الشوط الأول بـ2، وكان على مدربه باباس الاستنجاد بألفارو ميدران مع بداية الثاني للعودة في النتيجة.

0: تحياتي للجميع من راديو تؤمية، بذكركم بحالي طقس سيدني لليوم جيد 22 على صعيد ملبن، كمان جيد اليوم 22 درجة. قديس الساعة مع زميلتنا ماري لبكي، من تابع سوا
1: قديس الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول، يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية، حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقله على الطريقة اللبنانية جون بول 2 we love you، جون بول 2 pray for all religions، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعون. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: معكم دائما مرات جوتو أمي أستراليا 1638 أيام بعصر الذكاء الاصطناعي يلي عم بيهدد كتير من الوظائف. ولا مرة فكرنا يوما أنه هوليوود قد تفقد بريئة والإنتاج السينمائي بينتقل لدول ومناطق أخرى. اليوم هوليوود عاصمة صناعة السينما العالمية، واحدة من أصعب فتراتها من عقود، مع تراجع واضح بإنتاج الأفلام والمسلسلات بمدينة لوس أنجلوس وفراغ عدد من استوديوهات التصوير إلى جانب فقدان عشرات الآلاف من الوظائف. بحسب آخر المعطيات والمعلومات، تراجعت أيام التصوير بمنطقة لوس أنجلوس خلال الربع الثاني من هالسنة بحوالي 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفض إنتاج الأفلام الطويلة بحوالي 20% وإنتاج المسلسلات التلفزيونية بحوالي 30%. تقارير بتبين أن صناعة الأفلام والتسجيلات بلوس أنجلوس فقدت حوالي 57,000 وظيفة خلال السنوات الأربع الماضية، أغلقت أكثر من 8 شركات بتقدم خدمات لصناعة السينما والتلفزيون أبوابها من عام 2022. بيشوف خبراء أنه الأزمة ما بترتبط بعامل واحد، ساهمت جائحة كورونا، إضرابات الكتاب الممثلين بهوليوود وتراجع طفرة إنتاج المحتوى لمنصات البث بتخفيض عدد الأعمال المنتجة محلياً. بالوقت نفسه صارت الحوافز الضريبية كمان اللي عم تقدمها الولايات والدول الأخرى عامل بتحديد أماكن تصوير الأفلام والمسلسلات. اليوم انتقلت أعمال إنتاجية من لوس أنجلوس لولايات أمريكية مثل نيوجيرسي، نيويورك، إضافة لدول مثل كندا، بريطانيا، المجر، أستراليا. بتقدم بعض الحكومات حوافز مالية وضريبية كبيرة لجذب شركات الإنتاج، من بيناتهم أستراليا اللي بتبرز من بين مدينة سيدني كأحد المستفيدين من هذا التحول، مع استقطاب عدد من الإنتاجات العالمية بفضل الحوافز الحكومية والبنية التحتية وجود كوادر متخصصة بصناعة الأفلام والمؤثرات البصرية. بنيو ساوس ويلز وحدة تقارير حديثة بتقول أن قطاع السينما والتلفزيون بيدعم أكثر من 35,000 وظيفة، فيما بيتجاوز الاستثمار السنوي بالقطاع مليار دولار أسترالي. لمواجهة هذا النزيف، يوم عم تضغط صناعة السينما الأمريكية من أجل تقديم كمان مساعدات وحوافز ضريبية أكبر داخل الولايات المتحدة. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام مزيد من أخبارنا ودردشتنا والمنوعات والأخبار السياسية اللي دايما بتكون التغطية الإخبارية عبر هوا راديو تؤمية أستراليا. وفيكم أيضا تتابعونا عبر شبكة الإنترنت tuami.com.au، وفيكم كمان تنزلوا التطبيق لتكونوا تؤمية دايما مرافقتكم وين ما بتكونوا. إذا فيكم تنزلوا الأب وتقدروا تستمعوا لنا وتستمعوا لبرامجنا وللأخبار وللمنوعات وين ما كنتوا موجودين على تؤمية أستراليا وتؤمية جولد. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا بعد استراحة من تابع مشوارنا.
1: تؤمية أستراليا،
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents

0: Hence the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: The biggest, biggest, biggest hits.
3: Hey, hey. عبر راديو 2ME أستراليا.
4: يا دلعك يلي مدلعك.
3: هشام الحج.
2: From the biggest singers.
5: على إذاعة 2ME.
6: صدقني نسيت.
5: عبير نعمل.
6: موجود بالغني.
2: Only on 2ME.

معكم دايما عبر راديو تؤمي أستراليا مع غنية عمرو دياب لولا البنات. من بعد ما استمعتوا للطيفة لما يسألك أحد عن إنسان بتعرفه ما تخلي معرفتك بنقاط

تحياتي للجميع من أي مكان عم بتابعونا، كان بأستراليا أو من أي مكان حول العالم على 2ME.com.au أو عبر الأبليكيشن 2ME أستراليا و 2ME جولد. لما يسألك حدا عن إنسان بتعرفه، إذن ما تخلي معرفتك فيه هو أنه تكشف نقاط ضعفه، وهي بتكون فرصة لحتى تكشف هالنقاط الضعف. يعني هذا الموضوع عن النميمة. ما حدا بيعيش بصورة واحدة، وما حدا بيخلو من جانب حلو وآخر بيحتاج لإصلاح. كلنا عنا أخطائنا وكلنا عنا نقاط ضعفنا، وممكن كتار من الأشخاص يلي بيعرفوا عن شخص ما بيعرفوا بطريقة سيئة وين في نقطة ضعف، وين في خطأ بيركزوا عليه وبينسوا بقية الجوانب، مثل أنه فرصة لحتى يكشفوا عيوب الآخرين. قبل أنه تحكي عن عيوب شخص لغيرك، تذكر أنه الإنسان اللي عم تحكي عنه منه واحد دوب بيحتاج للستر، لأنه كلنا بنملك شيء اللي ما منحب أنه يشوفه حدا. أخطاء لو عرضت بالكامل لما بدونا بالصورة اللي نحن منفكرها عن أنفسنا. ولعل أجمل شيء بيعمله الإنسان لما يملك معلومة بيقدر فيها أنه ينتقص من غيره، أنه يختار ألا يفعل. مش خوف من أنه يكشف مثله، بل لأنه أدرك أنه الستر نعمة، وأنه من عارف قدره ما بيستخدمها سلاح على حدا. فأكيد النميمة كتير من أبشع الصفات، أنك تشوه صورة آخرين. وكلنا عنا مثل ما بيقولوا، كلنا عنا عيوب، كلنا عنا نقاط ضعف، كلنا عنا أخطاء، وما حدا بالنهاية أحسن من حدا. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو 2ME أستراليا على 1638 AM.

0: برفقة راديو تؤمي مكملين نحن وياكم سوا مشوارنا. بدي أحكي عن الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز اللي حظيت بموجة دعم فنية واسعة من جهة عدد من الفنانين كان بلبنان أو العالم العربي. صار في حديث متداول مؤخرا للنجمة الكندية العالمية سيلين ديون من شوارع العاصمة الفرنسية باريس حول عدم معرفتها بهوية فيروز أو الاستماع لأغانيها. أثار حديث سيلين ديون جدل على منصات التواصل بلبنان والعالم العربي حول هذه الواقعة، كما أعاد تسليط الضوء حول مدى وصول وانتشار أعمال الفنانة فيروز بفرنسا وحول العالم، ولو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزار منزل السيدة فيروز وكرمها بداخل بيتها. سيلين ديون ما سمعت فيه الخبر، ما سمعت بفيروز بعد ما صدحت برامج اكتشاف المواهب الغنائية بفرنسا على مدار سنوات طويلة بأغنيات جارة القمر بأصوات مواهب عربية وأجنبية، وحرص عدد من الفنانين خلال حضورهم حفل توزيع جوائز النسخة 26 من الميركس دور 2026 اللي أقيمت بالعاصمة بيروت، من بينهم باسم وغنية، طلال مرديني، ريتا حاي، كاروس عزار، محمد الأخرس، جو تراد، على توجيه كلمات دعم مؤثرة للفنانة فيروز لأجمعوا على وصفة بأن أيقونة بارزة بالمشهد الغنائي العربي. كانت النجمة الكندية سيلين ديون لأثارت مؤخرا تفاعل واسع بعد حوار عفوي جمعها بصحفية لبنانية بأحد شوارع باريس ضمن سؤال مفاجئ عن الفنانة فيروز. أجابت النجمة الكندية بالنفي أنه ما بتعرفها لفيروز، وهون قبل أن تبادر لسؤالها بملامح يمكن كمان هيك بينك مثل. حييكم عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM، موعدنا مع جولة أخبار الساعة 4، نستمع لألا عبر راديو تؤمي ومنكمل نحن وياكم ما تبقى من مشوارنا. خليكن معنا لحتى تعرفوا هالتحذير اللي أطلقوا الملياردير إيلون ماسك، وخاصة فيما بيتعلق بالنسبة للذكاء الاصطناعي. تابعونا بعد البريك جولة أخبار الأربعة، ومنتابع من بعدها مشوارنا مع الدرايف تايم بروجرام.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
5: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
8: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
9: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أحييكم من الـ LBCI. بعد أسابيع من التصعيد والحديث عن مرتفعات علي الطاهر، انتقل المشهد إلى مرحلة جديدة مع تفجير الموقع وتدمير أنفاقه. العملية الإسرائيلية أعادت طرح أسئلة كثيرة حول ما جرى في الموقع وما سيتركه هذا التطور من تداعيات.
1: حسينا أنه شيء بيت راح وإجا، يعني هزي كانت كتير قوية،
2: كانت كتير ورا بعضهم، يعني كذا
1: كانوا اثنين.
3: من شرفة منزلها في الجرمق شهدت ناف بأم العين على ما كان خيالا بالنسبة لكثيرين. إنه تفجير مرتفع علي الطاهر على أكثر من مسار، والذي قالت إسرائيل إنها استخدمت فيه 1100 طن من المتفجرات. أحد هذه المسارات هو ما ترونه خلفنا، والذي ينطلق تقريبا من عمود الكهرباء هذا عندما يعرف بمرتفع الدبشة باتجاه مرتفع علي الطاهر. اليوم نقف هنا مع الزميل سامي بيتموني لنرصد ما خلفته تلك التفجيرات في مشهد يعكس حجم التصعيد فوق الأرض، علما أن كاميرا الـ LBCI كانت موجودة قبل يومين ورصدت ذلك المرتفع الذي كان مسرح مناورات إسرائيلية تمهيدا لتفجير ما سمته إسرائيل أكبر المواقع العسكرية. وهذه مشاهد إضافية للتفجيرات في تلة علي الطاهر، لكن من جهة نبطية. ارتجاجات التفجير الضخم الذي يعادل هزة بقوة 4.1 وصلت إلى القليعة في قضاء مرجعيون على المقلب الشرقي من الجبل. من هناك تبدو آثار التفجير أوضح على امتداد مساحات الركام البيضاء. هذا
4: هزت البيوت بشكل يعني تفسخ البيوت عن الحيطان عن بعضها، وكان في كثير ريحة بارود وأضرار غير مرئية، لكن هي بالفعل البيوت ما عشتها ولا شيء.
5: امبارح حسينا بالهزة الأرضية، أنا كنت أسمع فيها بس مش عايشة، من البيوت والسيارات والطرقات، المزروعات انكست بهذه الطبقة تراب وغبرة.
3: باستهداف علي الطاهر خلقت إسرائيل لنفسها أسطورتنا. أما حزب الله فيرى أن نتنياهو أعطى المعركة أبعادا تتجاوز الحدود بعدما عجز عن إخراج المقاتلين مستسلمين. وبينما تقول إسرائيل إن المعركة التي استمرت 3 أشهر أوقعت أكثر من 50 قتيلا في صفوف الحزب، تؤكد مصادر مقربة منه أن الأنفاق ليلة الخميس لم تكن تضم أي مقاتل.
0: إسرائيل احتفت بتفجير منطقة مرتفعات علي الطاهر بوصفها صورة إنجاز يريده رئيس حكومتها انتخابيا.
6: هذا المشهد الذي نتج عن 1100 طن من المتفجرات كان كافياً لبنيامين نتنياهو كي يحظى بصورة نصر أولي في أطول حرب تخوضها إسرائيل تطوي بعد نحو شهر من الآن سنتها الثالثة. مشهد تلة علي الطاهر التي شكلت على مدى أشهر أكبر تحد للجيش الإسرائيلي يستخدمه نتنياهو كحبل إنقاذ لحياته السياسية المهددة على مسافة أسابيع من الانتخابات، بضوء تراجعه ليصبح ترتيبه أقل ب6 مقاعد من منافسه الأقوى جادي أيزينكوت.
7: بوم.
8: أوبا.
6: وبهذا المشهد احتفت إسرائيل. نتنياهو قال إن إيران ومحور الشر التابع لها أضعف من أي وقت مضى، ووزير أمنه إسرائيل كاتس هدد بأن جيشه مستعد لمواصلة عملياته ضد حزب الله بعد تفجير التلة.
9: توجد الآن منطقة أمنية قوية أقوى من أي وقت مضى، تحمي التجمعات السكنية من الهجمات والنيران المباشرة، وتتيح لنا الحفاظ على السيطرة وتهديد حزب الله في عمق المنطقة.
6: أما رئيس الأركان إيال زمير فأعلن عن بقاء الخط الأصفر تحت السيطرة الإسرائيلية من دون أي تغيير، داعياً الجيش اللبناني إلى إظهار فعاليته على الأرض، وإلا ف... فإن اتفاق الإطار لم يمضي قدما.
7: المسمى شيتلت على كوخوت ايتا بروره.
8: المهمة التي أوكلتها إلى القوات كانت واضحة: تدمير البنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر وإعادة الانتشار في المنطقة. الخط الأصفر سيبقى تحت سيطرتنا الكاملة ومن دون تغيير. بعد الضربة القاسية التي تلقاها حزب الله، لن نسمح له بإعادة بناء قدراته وإعادة ترسيخ وجوده في المنطقة.
6: وماذا بعد؟ هل سترد إيران وحزب الله على التفجير؟ أما أن أزمة علي الطاهر أغلقت مع انتهاء العملية؟ هذا هو سؤال المليون في إسرائيل، التي يصعب عليها تقدير الرد بعد 24 ساعة من العملية، لكنها وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى في لبنان وعلى طول الحدود معه، كما في بقية الجبهات، خشية استغلال عيد رأس السنة العبرية لتنفيذ الرد. ماذا عن ساحة العملية؟ ما يمكن فهمه من تصريحات مسؤولين عسكريين أن منطقة علي الطاهر كانت خالية من عناصر حزب الله، وأن العملية نفذت تدريجيا لدفع هؤلاء العناصر إلى خارجها. ففي المرحلة الأولى سيطر مقاتلو الكوماندوز على المنطقة فوق الأرض عبر أعمال هجومية، بينها الكمائن واستخدام القنابل اليدوية والمسيرات وإطلاق النار باتجاه فتحات الأنفاق وضد مواقع وبنى تحتية رصد فيها نشاط لعناصر حزب الله. وفي المرحلة الثانية التي وصفها الجيش الإسرائيلي بالأكثر تعقيدا، وبعد ترسيخ السيطرة على المنطقة المفتوحة والنقاط الرئيسية في السلسلة، انتقل الجيش للعمل تحت الأرض في مهمة تولاها لواء الكوماندوز ووحدات إيجور ومجلان ويهلوم ولواء الجولاني واللواء السابع في الجيش الإسرائيلي. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: التطورات الجنوبية والتحضيرات لعقد مؤتمر الجيش في فرنسا بحثها قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو. ونتابع النشرة بعد الفصل.

0: تربويا، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية لم يحسم بعد، ومجلس الوزراء جدد التمسك بالشروط الأكاديمية والمهنية، ولكن العائق الحقيقي يكمن في التوزيع الطائفي للأساتذة. بحسب القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء يوم الخميس، تم ترحيل البت بملف التفرغ بالجامعة اللبنانية إلى تشرين الأول المقبل، والسبب المزيد من التدقيق من قبل وزيرة التربية بأسماء المرشحين للتفرغ، علما أن مجلس الوزراء شدد بقراره على 3 شروط للتفرغ، وهي الأقدمية بحسب تاريخ التعاقد الأول، حاجات الكليات وفقا لعدد طلابها، الاختصاص والكفاءة ومتطلبات الإنصاف. ما صدر عن مجلس الوزراء هو ظاهر الأمور، ولكن الحقيقة هي خلاف طائفي يتعلق بعدد الأساتذة المسيحيين من جهة والمسلمين من جهة تانية. فملف التفرغ يلي أعدته وزارة التربية بضم 1690 مرشح.
1: تحياتي للجميع من راديو تؤمية، بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون بالإجمال طقس جيد، درجات الحرارة 22، بكرة بترتفع درجات الحرارة لتوصل ل 31 درجة، بكرة طقس صيفي. أما بملبن طقس اليوم 22 وبيستمر على هالنحو ليوم بكرة. نسمع نحن وياكم قطر الندى.

0: كتار اللي ناطرين لحتى عطيون معلومات عن تحذير إيلون ماسك، تحذير جديد بشأن مستقبل البشرية. بمنشور كان على منصة إكس كتب ماسك باختصار: البشرية تتلاشى، تعليق على تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي. فإذن هون بكلامه واللي رصد فيه لأول مرة بالتاريخ أنه عدد الأشخاص اللي بتبلغ أعمارهم 65 عام وأكثر زاد عدد الأطفال اللي بتبلغ أعمارهم مثلا 5 سنوات أو أقل بكل أنحاء العالم، حيث وصل عدد كبار السن ل 852 مليون نسمة، عدد كتير كبير، أكثر من 10% من سكان العالم. تحذير ماسك إجا بسياق احتدام أزمة انخفاض المواليد حول العالم، فمعدل الخصوبة المطلوب للحفاظ على عدد السكان مستقر عند حوالي 2.1 طفل لكل امرأة، لكن أكثر من نص دول العالم أصبحت تحت هيدا المستوى، والنتيجة سكان أكبر بالعمر، مواليد أقل، وتراجع متوقع. فإذن تحذير إيلون ماسك اللي بيقول البشرية تتلاشى، يعني بيقول كمان بعدد السكان بدول كبرى اللي كمان تراجع مثل سكان القارة الأوروبية ممكن يتقلص بأكثر من 50 مليون خلال العقود القادمة، والمشكلة عدد الوفيات صار ضعف عدد الولايات بدول أخرى مع انهيار معدلات الزواج والإنجاب. ماسك سبق أن وصف انهيار عدد السكان بالعالم بأنه أحد أكبر التهديدات اللي بتواجه الحضارة، ولافت أنه تحذيره بتزامن مع دول عم بتحاول بالفعل تشجيع مواطنيها على الإنجاب، بين الصين، سنغافورة اللي أعلنت حوافز 55 ألف دولار لكل طفل لبعض الأسر. فهل فعلا اليوم لازم نخاف أنه البشرية تتلاشى مع تحذيرات إيلون ماسك؟ رح نتابع نحن وياكم سهرتنا دايما عبر راديو تويمية أستراليا لليوم 12 من شهر أيلول.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: تويمية بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة تويمية أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
0: عبر راديو تويمي أستراليا منتابع نحن وياكم مع أجواء فنية حلوة للفنان مروان خوري. هون منشوف أنه إسرائيل بالمفاوضات اللي عم تجريها مع لبنان، اللي ظاهر أنه عم بتطالب برفات مجموعة من اليهود قتلوا وفقدوا ببيروت بالثمانينات مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى اللبنانيين. كانت هيدي النقطة من اللقاءات اللي عم بيتم طرحها بالمفاوضات اتفاق الإطار بواشنطن، إلى أن جرى التركيز عليها كمان بروما، واستكمل السفير الأمريكي ميشيل عيسى مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبدأ تل أبيب ربط رفات هؤلاء بمصير الأسرى اللبنانيين عندها. تمت مجموعة كبيرة من عناصر حزب الله لتستعمل ورقة كمان بالمفاوضات، بتبقى العين الإسرائيلية مصوبة على كشف مصير الطيار رون أراد بعد محاولات للحصول على رفاته كان آخرها بنبي شيت بالبقاع ولقى اليهود اللبنانية اللي خطفوا وقت الحرب ببيروت ما كانوا من المتعاونين مع إسرائيل جرى قتلهم أو خطفهم لأسباب مالية الأمر اللي أدى إلى مغادرة عشرات العائلات وادي أبو جميل ومناطق أخرى ببيروت الجهة اللي أقدمت على خطفهم وتصفيتهم بوقتها ما كانت هويتها واضحة وثمت اتهامات بأن الخاطفين كانوا على علاقة بالحرس الثوري الإيراني فهون إسرائيل يعني هي مع حتى مع مرور الزمن ومع فترة طويلة مرق عليها يعني هذه الأحداث إلا أنه لا تزال تطالب برفاة مواطنية اللي قتلوا واختطفوا بفترة سابقة رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تو أمي أستراليا مع مروان خوري أهوي الاثنين

0: تحياتي للجميع من راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. إذن البنوك الأسترالية الكبرى عم بتحذر من رفع رابع للفائدة، والقرار ممكن يجي خلال أسابيع. عم بتزيد هذه المخاوف من عودة ارتفاع الفائدة بعد ما اتفقت البنوك الأربعة على أن بنك الاحتياط RBA ممكن يضطر لتنفيذ رفع جديد لسعر الفائدة، وربما بوقت مبكر من نهاية سبتمبر. هون اجى التطور الأبرز بعد أن غير بنك الويست باك موقفه وانضم للكومنولث بنك والان اي بي والاي ان زد بتوقعاتهم بارتفاع اسعار الفائدة قبل نهاية هالسنة. بتطور ملفت بينت اسواق العقود انه احتمال رفع الفائدة باجتماع البنك المركزي المقرر يوم 28 و29 من ايلول ارتفع ل 60%، ما بيعني انه الاسواق صارت عم تتعامل بجدية مع احتمال رفع جديد خلال اسابيع قليلة. الفائدة اللي ممكن توصل ل 4.60%، وبتوقع بنك الكومنولث أنه بيرفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة مرة أخيرة بهالدورة ل 4.60%. مرجح أنه يحدث ذلك بشهر نوفمبر، لكن ما بيستبعد أنه يتم تعجيل بالقرار باجتماع سبتمبر. أما الويست باك فخلى مستوى 4.60% توقعه الأساسي الجديد، مع ترجيحه أنه ينتظر البنك المركزي صدور بيانات التضخم للربع الثالث والمقرر ب 28 من أكتوبر قبل اتخاذ القرار. تتوقع مؤسسات مالية بين UBS كمان هون عندنا NIB ومورغان ستانلي وصول سعر الفائدة ل 4.60%، مع احتمال أنه يبلش الرفع بشهر أيلول. والسبب الرئيسي هو التضخم بعده مرتفع، وبيشوف الاقتصاديون أن قوة دخول الأسر الأسترالية للاستثمارات الضخمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، قيود العرض المحلية، كلها عم تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية. وحذر محافظ بنك الاحتياط الأسترالي أندرو هوسر من أن البنك بيراقب عدة مخاطر ممكن تدفعه إلى رفع الفائدة مجددا. أكد أن التضخم لا يزال مرتفع، والبنك بيزيد الفائدة إذا تبين أن المسار الحالي غير كافي. فمنقول يعني ارحمنا يا رب، يعني مع ارتفاع أسعار الفائدة اللي هو كمان رح يكون عامل ضاغط على كاهل المواطن. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمي أستراليا على 1638 AM.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. TUME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك TUME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. TUME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: أهم الأخبار. موعدنا برفقتها بعد لحظات من الوقت، كونوا معنا وتابعونا لحتى تتعرفوا على أخبار اليوم 12 من شهر أيلول. مشوارنا بيتابع برفقتكم، أحلى سهرة بتمنيها للجميع من أي مكان عم بتابعونا. إذا كنتوا كمان حابين تتابعوا برامج راديو تؤمية، تستمعوا لجولات الأخبار والتغطية الإخبارية على مدار 24 ساعة وما كنتوا موجودين، فيكن تنزلوا الأب تؤمية أستراليا أو تؤمية جولد. فرح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع الأخبار بهالأثناء عبر تؤمية أستراليا، كونوا معنا وتابعونا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الدولية. السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية رابعة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان. أهلا بك من جديد نبيل.
9: شكرا سليم. مستمعينا، والبداية بالعناوين. إيران غاضبة من إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن وتعتبره تمهيدا للحرب، وسط تصاعد الأصوات في طهران لتعزيز القدرات العسكرية النووية الإيرانية بمواجهة نظيرتها الإسرائيلية. وفي إسرائيل استعدادات لمواجهة محتملة مع إيران ولتصعيد في لبنان بعد إرجاء المحادثات المقررة في روما. السعودية توقف العمل بخط أنابيب شرق غرب بعد استهداف فيه بمسيرات من العراق. رئيس الوزراء الزيدي يقيل قائدا في الجيش ويغلق معبرا حدوديا مع الجمهورية الإسلامية، والحوثيون استكملوا سيطرتهم على منطقة باب المندب. البديل من أجل ألمانيا يعتزم مقاضاة ميرتس لاتهامه إياه بالتحديد الترويج للتطهير العرقي ومخاوف حقيقية من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعينا. أطلقت السعودية إنذارات في الطائف وعدة مناطق وأوقفت العمل بأنبوب نفط يربط بين حقول الإنتاج في مناطقها الشرقية وسواحلها على البحر الأحمر بعد تعرضه لاستهدافات من العراق. وهناك أقال رئيس الوزراء علي الزيدي قائدا عسكريا بعد الهجمات التي أثبتت التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية انطلاقها من جنوب البلاد، وأمر بإغلاق معبر حدودي مع إيران. من بغداد، باسل محمد.
11: قرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي شمل شقين: إقالة قائد عمليات محافظة ميسان جنوب العراق وتشكيل مجلس تحقيقي يطال ضباطا آخرين، كما قرر الزيدي غلق منفذ الشامجة الحدودي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصورة مؤقتة. وجاءت هذه القرارات بعد ساعات على قيام فصائل عراقية بشن هجمات بالمسيرات ضد منشآت نفطية داخل الأراضي السعودية. بغداد طلبت من الرياض عدم الرد العسكري على الهجمات. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان لاحتواء أي تصعيد. وتأتي هجمات الفصائل ضد السعودية في خضم تطورات الصراع في اليمن والتقدم العسكري الذي تحرزه قوات جماعة أنصار الله الحوثي باتجاه منطقة مضيق باب المندب. وترتبط الفصائل العراقية بعلاقات عقائدية واستراتيجية مع الحوثيين، والطرفان ينتميان لمحور المقاومة في المنطقة بقيادة إيران. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
9: العراق ثمن قرار السعودية التريس باتخاذ إجراءات انتقامية. وفي باريس استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاثنين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لبحث تعزيز التعاون الدفاعي والشراكة الاقتصادية في الطاقة والنقل والبنى التحتية وتنويع واستئناف مسارات صادرات النفط العراقي. من جهة أخرى استكمل الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب المندب في البحر الأحمر في خطوة تثير القلق على مصير الملاحة في الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا، مع إعلانهم أنها ستكون آمنة للجميع باستثناء سفن السعودية. فايزة مصطفى.
12: تقدم ميداني كبير حققه الحوثيون في الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر ليستكملوا بسط نفوذهم على مضيق باب المندب والتحكم في حركة الملاحة بعد إحكام قبضتهم على مدينة المخا وجزيرتي حنيش الكبرى والصغرى ومدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة ومدينة ذباب في محافظة تعز وجزيرة ميونة. في المقابل سحبت القوات الحكومية اليمنية مدعومة من السعودية وأكدت عزمها على استهداف أي تحرك للحوثيين في نطاق حددته باعتباره منطقة اشتباك، كما أعلنت أيضا عن بدء عملية عسكرية في منطقة الكدحة غرب تعز. واتهمت الحرس الثوري الإيراني بالإشراف ومن داخل اليمن على العمليات الموجهة ضد السعودية. وفي غضون تحقيق الحوثيين المكاسب على الأرض بعد اعتمادهم سابقا على الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف السفن في باب المندب، أكدوا أن الملاحة البحرية آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية في إطار الحصار الذي فرضوه على المملكة.
9: المحلل السياسي عادل حامدي يعتبر بأن إيران باتت تسيطر على مضيقين هرمز وباب المندب.
13: التواصل بين وزير الخارجية الإيراني والسعودي هو محاولة من إيران لتثبيت الوضع الذي وصلت إليه الأمور في اليمن، بمعنى محاولة سحب البساط على أي ردة فعل سعودية لسقوط مديرية الساحل الغربي في يد الحوثيين أتباع إيران. إيران تحاول تماما تحاشي أي تحركات سعودية لدعم الحكومة اليمنية لاستعادة تلك المناطق التي تشرف على مضيق باب المندب، لأن إطلالة الحوثيين الآن واقترابهم من مضيق باب المندب معناته أن إيران أصبحت تسيطر على باب المندب وهرمز وتتحكم بأهم مضيقين في المنطقة.
9: وفي طهران أشاد مستشار المرشد بالانتصار المدوي قبل اجتماع مفترض يوم الاثنين في سلطنة عمان لبحث إدارة مضيق هرمز. وقال مسؤولون أمريكيون إن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ البالستية تحت الأرض في وقت تتصاعد فيه أصوات إيرانية تقول إن لا خيار أمام الجمهورية الإسلامية لمواجهة إسرائيل التي تمتلك قنابل نووية سوى تعزيز قدرات طهران العسكرية النووية، ذلك وسط وسط غضب من إحالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي بقرار أمريكي بريطاني فرنسي ألماني استند إلى تقارير المدير العام رافائيل جروسي بعدم امتثال إيران لالتزاماتها، وهو ما اعتبرته طهران تبريرا لحرب يتم التمهيد لها، كما ينقل لنا مراسلنا في طهران علي منتظري.
14: يقول اللواء محسن رزائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن الخطة الأخيرة لمجلس موافدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطة غير قانونية وسياسية بالكامل، ويضيف أن هذا التحركات لمجلس موافدي الوكالة تدفع الدول نحو الإنصاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقد تدفعها أيضا إلى عدم الالتزام بمنع إنتاج الأسلحة النووية. وكان مجلس موافدي الوكالة قد أحال في اجتماعه الأخير الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي في خطة أثار ردود فعل غاضبة في إيران. وفي ظل التوتر المتصاعد تتزايد في إيران أصوات تقول إنه لا خيار أمام طهران لمواجهة إسرائيل التي تمتلك مئات من القنابل النووية سوى تعزيز قدراتها العسكرية النووية. من جهته ينتقد إسماعيل بغايا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة أداء رافائيل جروسي المدير العام للوكالة، ويقول إن تقارير الوكالة بدلا من الاستناد إلى تخصص الهياد والاستقلال توفر عمليا مبررا سياسيا للهجوم العسكري وتصعيد الحرب ضد إيران. علي منتظر، تهران، منتقل دولية.
9: وإسرائيل كذلك تستعد لهجوم إيراني محتمل، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان تدمير أكبر موقع إيراني عسكري خارج إيران. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
15: من أنفاق علي الطاهر في جنوب لبنان نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية مباشرة إلى واجهة الحملة الانتخابية، فبعد إعلان الجيش تدمير الأنفاق وصف نتنياهو بأنها أكبر موقع إيراني خارج إيران تم تدميره، ثم انتقل إلى موقع عسكري في مستوطنة المطلة حيث استعرض صواريخ وألغاما وعتادا قال إن طهران أرسلته ومولته على مدى سنوات. الزيارة التي رافقه فيها وزير الدفاع كاتس شكلت بداية توظيف انتخابي للعملية برأي مراقبين بوصفها إنجازا في مواجهة إيران وحزب الله. أمنيا تسود في إسرائيل مخاوف من رد إيراني أو من حزب الله رغم تقديرات تستبعد مبادرة طهران إلى الهجوم حاليا، غير أن نتنياهو أعاد إيران إلى صدارة المشهد متوعدا ومتعهدا بعدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
9: وإلى أكتوبر أرجئت المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي كانت مقررة في روما بسبب تعذر مشاركة شخصيات رئيسية لانشغالها بالجمعية العامة للأمم المتحدة والأعياد اليهودية ومؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني، فيما لا تزال تداعيات تفجير أنفاق علي الطاهر تثير تساؤلات حول فتح جبهة جزين لطرد حزب الله من مرتفعاتها، وفق ما نقل لنا مراسلنا في بيروت أولا نصيف.
16: ترك تفجير أنفاق مرتفع علي الطاهر الذي نفذته إسرائيل الخميس تداعيات في الداخل اللبناني ترجحت بين مخاوف من فتح جبهة جديدة امتدادا لعلي الطاهر هي مرتفعات سجد والريحان في جزين بغية إحكام السيطرة على ربط الجنوب بالبقاع الغربي، وبين مصير الجولة الثامنة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي لا تزال مؤجلة، ما يتيح لإسرائيل الاستمرار في تصعيدها العسكري وفتح جبهات جديدة مع تواصل التدمير والجرف والغارات. وأمس لم تتوقف الغارات عن استهداف المنصوري والنبطي فوق رفقتها تفجيرات عنيفة، وفيما لا يزال حزب الله يلتزم الصمت حيال ما آل إليه مرتفع علي الطاهر وغرفة العمليات المركزية الضخمة بعد تفجيرها، إضافة إلى غموض مصير مقاتليه. يتحرك لبنان الرسمي في اتجاه معاكس والتحضير لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الأمنية والعسكرية اللبنانية، وهما كان مدار بحث بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
9: والجيش اللبناني أوقف سليمان هلال الأسد أحد أقرباء بشار الأسد وعلي نجل تاجر المخدرات نوح زعيتر وشخصا ثالثا أثناء تعاطيهم المخدرات في البقاع اللبناني. اندلعت احتجاجات وأعمال عنف في كوباني شمال سوريا بعد مقتل مقاتل كردي سابق هو سامي شيخ موس حسو، فيما فرضت قوات الأمن حظر تجول وأعلنت توقيف عدد من المتورطين. في الهند يشارك الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في قمة بريكس وسط ضغوط متصاعدة على طهران، بينما حذر هناك أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا سيعني حربا ضد روسيا، نافيا أن تشكل موسكو تهديدا لأوروبا. نجوى بن مبارك.
17: تحذير روسي جديد من نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، إذ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي خطوة من هذا النوع ستعني دخول الدول الأوروبية في مواجهة مباشرة مع روسيا. وخلال وجوده في نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة بريكس، شدد بوتين على أن بلاده لا تسعى إلى خوض حرب مع أوروبا، معتبرا أن الحديث عن تهديد روسي لبعض العواصم الأوروبية لا أساس له. وتأتي هذه التصريحات وسط نقاشات متزايدة بشأن احتمال نشر قوات أوروبية في أوكرانيا ضمن ترتيبات أمنية محتملة، وهي خطوة ترفضها موسكو بشدة وتعتبرها خطا أحمر قد يؤدي إلى تصعيد مباشر مع الغرب. وتربط موسكو حربها على أوكرانيا مستمرة منذ عام 2022 بمخاوفها من توسع حلف شمال الأطلسي الناتو باتجاه حدودها، في وقت تسعى فيه كييف للانضمام إلى الحلف.
9: والرئيس زيلينسكي دعا ترامب إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا بشكل فوري. في ألمانيا البديل المتطرف الحزب يعتزم وقادة ميرتس لاتهامه بالترويج للتطهير العرقي وسط مخاوف حقيقية من وصول يمين المتطرف إلى السلطة. مراسلنا في برلين منصف سليم استفاض هذا الصباح.
18: حجم فوز حزب البديل أي بنسبة 44% جعل المستشار فريدريش ميرس يشعر بالخطر المحدق بحكومته خسر أكثر من 50% من مقاعده في برلمان الولاية، بما تحمله من دلالة على فشل سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وتحديدا في ملف الهجرة أيضا، ما يطرح تحديات كبيرة على الائتلاف الحاكم في برلين الذي بات مهددا بفقدان تماسكه وربما انهياره قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية. منذ الحرب العالمية الثانية أقامت الأحزاب السياسية والنخب في ألمانيا ما يعرف بجدار الحماية ضد اليمين المتطرف من أجل منعه من الوصول للسلطة والحيلولة دون عودة ما يشبه النظام النازي. التحالف المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار ميرس وشريكه الاشتراكي الديمقراطي إضافة لحزبي الخضر واليسار المعارضين يشنون حملة شرسة لوضع عقبات أمام حزب البديل كي لا يقود حكومة ولاية ساكسوني أنهالت. لكن هنالك أحزاب أخرى منها ما يعرف بتحالف سارة راجنكش اليساري الشعبوي مرشح بقوة للتحالف مع حزب البديل، وهو ما يعتبر بمثابة اختراق تاريخي لجدار الحماية وقرب تولي الحزب لحكومة الولاية في سابقة ستكون الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.
9: بحضور الرؤساء الأربعة الأحياء أحيت الولايات المتحدة الذكرى 25 لهجمات سبتمبر أيلول 2001 وسط جدل حول غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المراسم في نيويورك. حكمت محكمة في هونغ كونغ بالسجن 5 أو 7 سنوات على ناشطين نظموا وقفات الأحياء ذكرى أحداث تيان إنمن بعد إدانتهم بجرائم الأمن القومي وسط انتقادات أممية ودولية وحقوقية واسعة. وفي النيجر عين رئيس المجلس العسكري رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة بعد محاولة تمرد فاشلة الشهر الماضي هزت قبضته على السلطة. نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. إيران غاضبة من إحالة ملفها النووي لمجلس الأمن وتعتبره تمهيدا للحرب وسط تصاعد الأصوات في طهران لتعزيز القدرات العسكرية النووية الإيرانية لمواجهة نظيرتها الإسرائيلية. وفي إسرائيل استعدادات لمواجهة محتملة مع إيران ولتصعيد في لبنان بعد إرجاء المحادثات المقررة.
0: بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون بالأجمال طقس جيد، ولبكرة رح تكون درجات الحرارة بتوصل لـ 31 درجة. بملبن درجات الحرارة اليوم بكرة 22 وطقس كمان جيد. نسمع نحن وياكم فاصل غنائي للفنان حسين الجسمي.

0: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا
1: منكم ولألكم.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. الكاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخرا دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي فأزن إيران اليوم اللي ما عم تقدم تنازلات، وإيران متمسكة بموقفها إن كان من ناحية الملف النووي الإيراني، من ناحية الذرعة، ومن ناحية مضيق هرمز اللي مش معروف إذا مفتوح ولا مش مفتوح، مين مسيطر عليه. هيدا طبعا أمر يعني أكيد شيئك. واليوم إيران اللي مش عم تتعاون كمان مع وكالة الطاقة الدولية لتقوم بعملية التفتيش، كمل هيك اتخذت وكالة الطاقة الدولية ملف إيران النووي حولته لمجلس الأمن. مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية قرر تحويل ملف إيران النووي لمجلس الأمن، ومدير الوكالة رافائيل جروسي اللي كان عنده خوف من نقص المعلومات حول وضع المواد والمنشآت النووية بإيران. جروسي اللي كان دعا بتصريحات له لضرورة التوصل لمعالجة سريعة للملف النووي الإيراني. يلي كنا عم نحكي بالقبل عن الملف النووي الإيراني وممنوع إيران تمتلك نووي، ولكن إجت خبرية مضيق هرمز اللي عرقلت كل شيء وصار تسليط الضوء فقط على المضيق. ولكن اليوم نشوف جروسي يلي كمان أعرب عن خوفه لدق ناقوس الخطر، أنه في تخوف كتير كبير أنه اليوم إيران تكون على مقربة من تصنيع أسلحة نووية. هيدا الشيء اللي متخوفين منه. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمية على 1638 أيام، مزيد من أخبارنا لليوم. لكم اللي تابعونا واتابعوا مشوارنا. تؤمية نيوز as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المئة. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2MA News. First and free. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

صرنا بعالم هيك غريب عجيب، المقترحات اللي عم تتقدم والقلق حول مقترح ضريبي جديد بأستراليا لأثار جدل بعد تحذيرات من احتمال ظهور ما أطلق عليه البعض اسم ضريبة الولادة. الحكومة الأسترالية ما بتقترح فرض ضريبة على ولادة الأطفال. القصة بتتعلق بنوع من المالية الفاميلي تراست، أو كما هو نظام تستخدمه عائلات وأصحاب أعمال لإدارة الاستثمارات والعقارات وتوزيع الدخل بين أفراد العائلة. إذن الحكومة بتقترح من شهر يوليو عام 2028 فرض حد أدنى للضريبة على بعض هالتراست بنسبة 30%. وهون بتبلش المشكلة، لأنه في هونيك ترتيبات انتقالية بتسمح لبعض التراست بالاحتفاظ بمعاملة ضريبية أفضل بشرط تحديد المستفيدين من هالشي من التراست ونسب توزيع الدخل عليهم قبل الموعد النهائي. خبر الضرائب بحذروا من أنه إضافة مستفيد جديد بعد ذلك مثل طفل يولد بالعائلة ممكن يؤدي ببعض الحالات إلى فقدان هذه المعاملة الخاصة. إذا كان لدى عائلة فاميلي تراست وتم تجهيل البي والأم والأطفال الحاليين كمستفيدين، ومن بعدها ولد طفل جديد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فقد تواجه العائلة مشكلة إذا أرادت إضافة الطفل الجديد للتراست وتوزيع دخل عليه. ببعض الحالات ممكن يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير بالضريبة اللي بيدفع التراست. كمل هيك أطلق اللي عم ينتقدوا على هيدي الثغرة اسم ضريبة الولادة، رغم أنه منا ضريبة مباشرة على الطفل أو على عملية الولادة كما يمكن البعض بيشوف. لا أكيد لا، الحكومة من جانبها بتقول أنه الهدف من الإصلاح هو منع استخدام التراست لتقليل الضرائب وجعل النظام الضريبي أكثر عدالة بين الأستراليين. رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا كل مرة وكل فترة وتانية عم بيخترعوا لنا أشياء بتحس حالك ضايع ما عم بتلحق على هالإجراءات اللي عم تخدها الحكومة. طالع ضريبة نازل ضريبة، طالع ضريبة نازل ضريبة، لحتى يضربوا العالم كله. اليوم رح نتابع مع فاصل غنائي ومتابع من بعدها مشوارنا وسهرتنا.

حييكم مستمعينا من جديد عبر راديو تؤمي أستراليا، متابعين نحن وياكم سهرتنا. كمان رح أحكي بعد شوي عن عملية احتيال بنص مليار دولار بأستراليا. هيدا طبعا اللي قدرت شرطة نيو ساوث ويلز من تفكيك هيدي شبكة الاحتيال وغسل أموال ضخمة. خلينا نتابع نحن وياكم تفاصيل هيدا الخبر بيسيء مشوارنا عبر راديو تؤمي. كونوا معنا وتابعونا، بتركونا مع جديد الأصدارات راغب عليمي وغنية كده كده.

0: معكم دايما عبر راديو توأمية، سهرتنا متابعة بيرفقكم، ولكن موعدنا بعد لحظات مع جولتنا الإخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم 12 من شهر أيلول. خليكم معنا، تابعونا عبر توأمية أستراليا على 16:38 AM. فيكن أيضا تتابعونا من خلال تنزيلكم للأب توأمية أستراليا وتوأمية جولد. تغطية الأخبار على مدى 24 ساعة على 24 ساعة 7 على 7 بس عبر توأمية بتستمعوا لها. خلينا نروح لجولة أخبار الساعة 5 من توأمية، خليكم برفقتنا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland's Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Marcus Street 9897-2222 خلف الـ KFC.
8: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
9: بكم مجددا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونستهلها بأبرز العناوين. السعودية توقف العمل بخط أنابيب نقل النفط شرق غرب بعد استهدافه بطائرات مسيرة. وبغداد تقيل قائد عمليات الجيش بمحافظة ميسان على خلفية الهجمات. الحوثيون يستكملون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن، ومخاوف من توسع أزمة الممرات البحرية. انطلاق قمة بريكس في نيو دلهي اليوم، وأزمة الشرق الأوسط تتصدر الأجندة وستتباين مواقف الأعضاء.

0: أوقفت المملكة العربية السعودية العمل بخط أنابيب نقل النفط من المنطقة الشرقية إلى السواحل الغربية مؤقتاً، وذلك إثر استهدافه بطائرات مسيرة أطلقت من العراق حيث تنشط فصائل مدعومة من إيران. رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أمر بإعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه بعد تأكد انطلاق الهجمات على السعودية من المحافظة.
1: أوقفت المملكة العربية السعودية العمل بخط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة احترازيا، وذلك بعد تعرضه الخميس لاستهداف بعدة مسيرات قادمة من العراق وفق وزارة الخارجية السعودية، التي دانت في بيان على الاستهداف الذي أسفر عن إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها حسب الوزارة. من حينها سارعت الحكومة العراقية إلى إدانة الهجمات وقامت بفتح تحقيق عاجل. وفي وقت لاحق جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أنه تم إعفاء قائد بالجيش العراقي من منصبه في محافظة ميسان على خلفية ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت المملكة العربية السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة. هذا وسبق للمملكة أن أعلنت مرارا خلال الأشهر الماضية تعرض أراضيها لا سيما منشآت الطاقة لضربات تقول أن مصدرها مجموعات مرتبطة بطهران في العراق. فمن هي هذه المجموعات؟
2: هي ثلاث فصائل محددة موجودة في العراق. هي بالدرجة الأولى فصائل كتائب النجباء. أنا أظن بأن كتائب النجباء وكذلك أصحاب الكهف وسيد الشهداء، هذه هي الكتائب الثلاثة أو الفصائل الثلاثة التي إلى الآن تصر على أن لا تسلم سلاحها للعراق، وأنها جزء من هذه المعادلة الأقليمية والحرب الأقليمية التي تجري الآن، لأنها تتعامل في إطار عقائدي أكثر من أن تتعامل في إطار الوطني أو في إطار الدولة.
1: بات خط أنابيب شرق غرب يكتسب أهمية إضافية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق إيران مضيق هرمز، إذ تستخدمه المملكة أكبر مصدر للخام في العالم لنقل النفط من حقول الإنتاج في الشرق إلى سواحل البحر الأحمر للتصدير.
0: بعد أيام من المعارك مع القوات الحكومية، استكمل المقاتلون الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، ما أثار مخاوف بشأن حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا والذي يعد من أهم طرق نقل النفط لا سيما الصادرات السعودية. منذ سنوات يشكل اليمن ساحة لصراع متعدد الأطراف بين أبناء بلد واحد فرقتهم الخلافات السياسية وجمعتهم جبهات القتال. وفي قلب هذا المشهد يواجه الحوثيون قوى يمنية متعددة، لكل منها توجهاتها وحساباتها وداعمها الإقليميون، في حرب تتشابك فيها الانقسامات الداخلية مع صراع النفوذ في المنطقة.
3: أمام اليمن معارك كبرى بين أبناء البلد الواحد تجمعهم اللغة ويفرقهم السلاح. الحوثيون يقاتلون بدعم إيراني والفصائل الأخرى بدعم سعودي. جماعة الحوثي تسيطر على باب المندب والجزر اليمنية جنوب البحر الأحمر بمعارك لم تشهدها البلاد من قبل، والطرف الآخر لم يكن جهة واحدة بل مجموعات تندرج تحت عنوان عريض: قوات حكومية مدعومة من السعودية. نتحدث بداية عن مجلس القيادة الرئاسي المؤلف من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي. هذا المجلس هو السلطة اليمنية الوحيدة المعترف بها دوليا، تشكل في الرياض عام 2022، وكان الهدف الأساسي منه توحيد القوى المناهضة للحوثيين، لكن الانقسامات التي كان يفترض أن يعالجها حدت من قدرته على أداء مهامه. ثانياً قوات العمالقة الجنوبية، وتعرف أيضاً باسم ألوية العمالقة، ظهرت عام 2015 ولها توجه سلفي لدى عدد من قياداتها ومقاتليها، يقودها عبد الرحمن المحرمي وهو أيضاً عضو في مجلس القيادة الرئاسي اليمني. ثالثاً قوات المقاومة الوطنية، وهي قوة مناهضة للحوثيين ومجهزة تجهيزا جيدا، يقودها طارق صالح وهو ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ومن ضمنها جماعة حراس الجمهورية. رابعاً القبائل، مجموعة مقاتلين قبليين معظمهم في مأرب والجوف، وهي مناطق تقع في جنوب وشرق صنعاء. خامساً حزب الإصلاح أو التجمع اليمني للإصلاح، وهو حركة إسلامية عقائدية تتصدر المشهد اليوم أيضاً في هذه المعارك. وفي هذا المشهد المعقد يغيب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات عن الساحة، فعلى الرغم من إعلان بعض قياداته حله رسميا في الداخل والخارج في مطلع العام الجاري، إلا أنه بقيت لديه قاعدة شعبية جنوبية كبيرة. جميع هذه الفصائل بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي تختلف في كل المجالات، لكن يجمعها هدف واحد، وهو مواجهة الحوثيين على الأقل حتى اللحظة.
0: للمزيد ينضم إلينا من صنعاء الصحفي عبد الباري طاهر. أهلا بك سيد عبد الباري، هل تأكدت بداية سيطرة الحوثيين على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن، وهل يعني ذلك أن المضيق بات عمليا تحت نفوذهم؟
4: سقوط الوازعية وسقوط المناطق يعني ذوباب وسقوط الميون، يعني عمليا تصبح الهيمنة على باب المندب يعني واضحة من البداية، والهزيمة التي لحقت بجماعة المخاء بطارق صالح هي مؤشر أن السيطرة على باب المندب أصبحت مسألة وقت فقط.
0: بعض التقارير تحدثت عن انسحاب غامض ومفاجئ لأكثر من 30,000 مقاتل من القوات المشتركة من دون معارك، ما صحة هذه التقارير وكيف يفسر هذا الانهيار السريع لدفاعات القوات المشتركة؟
4: القراءة التي قدمتها، المعركة الآن معركة معقدة مشتبكة متداخلة متشابكة متداخلة، وهي بين أكثر من طرف، يعني جماعة الآن الشرعية فيها أطراف عديدة جدا، وتتداخل هذه الحرب ما بين السعودية وإيران، ما بين أمريكا وإيران، ما بين النزاع القائم بين السعودية والإمارات، وبين أطراف اليمنية أيضا في الحرب الأهلية، ما بين الانتقال المسلح، الانتقال السلمي، الشمال والجنوب، ففيها تداخل عجيب جدا. يعني مثلا طارق محمد عبد الله صالح عمليا محسوب على الإمارات، وهو الطرف الأساس في المخاء والقوة الحقيقية في المخاء، فما حصل الحرب يعني يتحدث الناس أنه لم يحصل طلقة واحدة في اجتياح المخاء، فما حصلت حرب، يعني هي مسألة انسحاب، وانسحاب واضح أنه ضمن الخلافات القائمة داخل الأطراف الموجودة في هذه المناطق، وهذه المناطق ليست طرف واحد وإنما أطراف عديدة جدا ومتنازعة أيضا.
0: سيد عبد الباري، يعني ما التداعيات المحتملة لسيطرة الحوثيين على باب المندب على أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة وإمدادات النفط عبر البحر الأحمر؟
4: نعم، واضح يعني السيطرة.
5: تحياتي للجميع. من بعد ما استمعتوا لجولة أخبار الساعة 5، بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون الطقس معتدل، درجات الحرارة 22، أما بكرة بترتفع لل 31 درجة على صعيد ملبن، درجات الحرارة اليوم 22، وبتبقى هيك على هاي النحو ليوم بكرة. بنسمع أم كلثوم وغنية طربية بتمنى تستمتعوا برفقتها.

معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. زياد برجي أحساس الحب وغنية طربية لكوكب الشرق أم كلثوم. ظاهر أنه السفير ميشيل عيسى اللي هيك بطريقته وأسلوبه الدمس يلي عم بيحاول كمان يوفق بين الرئيس الحكومي رئيس الجمهورية ويمكن كمان التلميحات اللي كانت من خلال الكلام اللي أدلى فيه رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع اللي وجه انتقاد لرئيس الوزراء وأيضا رئيس الجمهورية وجرب هيك يهدي الأجواء بشكل أو بآخر حتى كمان اليوم من خلال ما عم بيقوم فيه فليسحب فتيل التوتر اللي حصل بين الأطراف من خلال الرسالة والكلام اللي أدى فيه دكتور سمير جعجع اللي وجه انتقاداته للرئاستين خاصة من خلال عدم مشاركة الوزير يوسف رجي بكتير من المناسبات الخارجية. نحكي بعد شوي عن بكين وواشنطن اللي عم بيمهدوا لخفوض الرسوم قبل قمة شي وترامب. خليكم معنا تفاصيل هالخبر منتابعه بعد شوي من بعد ما نكمل نحن وياكم مع أجمل المحطات الفنية اللي رح تستمعوا لها بهالوقت.

معكم دايما من راديو توأمي أستراليا. اليوم عم تتسارع المؤشرات التهدئة التجارية بين الصين والولايات المتحدة قبل اللقاء المرتقب بين الرئيسين، بوقت كمان رح يكون بشهر أيلول ما تحدد، ولكن بشهر أيلول رح يكون في قمة ترامب تشي مع إعلان بكين سعيا للتوصل بأقرب وقت لاتفاق لخفض متبادل الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 30 مليار دولار، بالتزامن مع تكثيف المشتريات من فول الصويا الأمريكي. وبتجمع تطورات بين مسارين، الأول تفاوضي بيستهدف خفض الرسوم على سلع غير حساسة، وإعادة بناء آلية أكثر استقرار لإدارة التجارة بين الطرفين. والتاني ممكن يكون عملي بعودة الصين إلى شراء كميات كبيرة من السلع الزراعية الأمريكية بخطوة يمكن أن تساعد كمان بتحسين أجواء القمة، تخفيف بعض أثار الحرب التجارية بين أكبر

0: أذنهم.
1: نعيش على حس بالأمان.
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
4: نتوقف عند جولة أخبار لمتابعة آخر وأهم المستجدات خاصة اليوم. هل بعد في إمكانية التوصل لعودة المحادثات بين واشنطن وبين إيران؟ ماذا عن أيضا القمة المنتظرة خلال شهر أيلول بين تشي وترامب؟ لنشوف يعني كمان تأثيراتها على العالم كيف رح يكون، لأنه يعني الدول الكبرى اليوم أصحاب القرار اللي هني اللاعبين الأكبر اليوم بمصائر العالم. خليكن معنا برفقة راديو تؤمي أستراليا لتتعرفوا على آخر وأهم المستجدات لليوم 12 من شهر أيلول، بتتعرفوا عليها عبر تؤمي أستراليا.
0: ABC News Update تؤمي أستراليا.
5: ABC News.
6: Hello, David Rollins with a quick look at the latest news. Tasmania police say an Optus outage yesterday affected 000 calls in the state. Some Optus customers in Tasmania, Victoria, South Australia and the Northern Territory experienced intermittent call dropouts from about 1:30 yesterday afternoon. Police say the three affected calls in Tasmania were made about 5:00 in the evening and that police subsequently contacted the callers. It was determined they did not require immediate police or emergency services. Police are responding to reports of a helicopter crash in South Australia's mid-north near the New South Wales border. At around 2:15 this afternoon, emergency services were called to a remote location west of Broken Hill. Police say they'll release more details when they come to hand. The Philippines Coast Guard says the death toll from Wednesday's ferry fire has risen to 35. It follows the recovery of 30 more bodies from the wreckage of the ferry that caught alight off the tourist island of Coron. After departing from Manila, more than 130 people were on board, with 43 rescued and more than 50 still missing, although the Coast Guard says more bodies remain on the burnt-out wreck. And star NRL player Josh Adokar is being investigated by police after returning a preliminary wipe that allegedly returned a positive indication of cocaine. Police have confirmed in a statement that Adokar, who plays for Parramatta, was driving in Sydney's inner west along Enmore Road when he was stopped for a random test. A roadside breath test gave a negative result, but returned a preliminary drug wipe, which allegedly returned a positive indication for cocaine. An oral fluid sample was obtained from Adokar and sent for further analysis. Police say the investigation is ongoing as they await the results of forensic analysis. ABC News.

0: غريب بصراحة أمر بعض الأشياء بحياتنا اللي بدنا إياها بشكل كتير كبير. بنضلنا نفكر أنه وصوله هو ممكن يسعدنا، ولكن مع مرور الوقت وشيئا فشيئا تتغير نظرتنا وبيتغير شيء بداخلنا. ما بقى الأمر مثل ما كان، مش لأنه فقدنا الرغبة، بل لأنه اكتشفنا أنه القلب بيقدر أنه يتسع لحياة كاملة حتى لما ما يحصل الإنسان على كل ما بيتمناه. ومنعرف هون شيء كتير مهم، أنه أحياناً بيترك الله بين يعني بين وبين ما بتتمنى مسافة كافية حتى ما يصير ما بدك أكبر من مكانه بقلبك. فأكيد اليوم أنه تسعى دون أنه تخلي سعادتك معلقة هيك بالوصول، فهيدا أمر بشكل لك حزن كتير كبير. فدايما انطروا، دايما يكون عندكم أمل، دايما أنه اللي جاي قد يكون أفضل بكتير من اللي مر علينا ومن اللي عم نعيشه اليوم. دايما اتركوا فسحة أمل صغيرة بحياتكم أنه الأمور ما بتبقى مثل ما هي، ممكن تحصلوا على شيء أكتر بكتير من ما أنتوا بتحلموا فيه أو بتتمنوا أو بدكم إياه. فإن شاء الله خير من خلال يعني طبعا سهرتنا اللي رح نتابع نحن وياكم أجمل الأغاني وأجمل المنوعات. بعد استراحة رح تسمعوا لأغنية أنس كارم، رح نسمعها من توأمي أستراليا. أحلى سهرة بتمنيها للجميع.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: Wake up feeling refreshed.
3: صح ونص.
4: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تويني.
4: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
5: Okay, let's go.
1: مع تويني كل صباح.
6: Wake up.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: Suffolk now heading north along Bishop Street.
9: Roger that.
10: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

مشكل صمت يعتبر هدوء، في هونيك صمت بيجيك لأنه الإنسان بيحتاج أنه يهدى، وصمت آخر كمان بيجي لأنه ما بيعرف كيف يقول شو اللي بيوجعه، شو اللي بمعذبه من داخله. لكن في هونيك صمت مختلف، هيدا اللي بيعرف فيه الإنسان أنه كلمة واحدة قد تطمئن مين قدامه، ثم يختار أنه ألا يقولها، بيعرف أنه

0: أخبار وأحداث العالم دايما بتابعوها من راديو تؤمية أستراليا. بحب أذكركم مستمعينا نزلوا الأب لتكون رفقتكم الدايمة, نزلوا أبل تؤمية أستراليا, أو إذا عبالكم تستمعوا لأجمل الأغاني والمنوعات الخالدي والأغاني الطربية والأصيلة, فكمان فيكم تنزلوا تؤمية جولد لتكون مرفقتكم وين ما كنتوا, أي أجواء حابين تستمعوا لها, إن كان الأخبار إن كان الموسيقى إن كان البرامج, فأكيد تؤمي دايما خليها تكون رفقتكم الدايمي وين ما كنتوا. بدي أتمنى لجميع بقية أمسي سعيدة لليوم 12 من شهر أيلول. خلينا سوا نحن وياكم ننتقل لجولة أخبار لنتعرف على آخر وأهم المستجدات والأحداث العالمية بتستمعوا لها عبر تؤمي. شكرا لمتابعتكم وتضلوا بألف خير.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز, وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية, نقل الملكية, شراء وبيع البيوت, العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أحييكم من الـ LBCI. بعد أسابيع من التصعيد والحديث عن مرتفعات علي الطاهر، انتقل المشهد إلى مرحلة جديدة مع تفجير الموقع وتدمير أنفاقه. العملية الإسرائيلية أعادت طرح أسئلة كثيرة حول ما جرى في الموقع وما سيتركه هذا التطور من تداعيات.
1: حسينا انه شيء بيت راح واجا، يعني هزي كانت كتير قوية،
2: كانت كتير ورا بعضهم، يعني كذا
1: كانوا اثنين.
3: من شرفة منزلها في الجرمق شهدت نوف بأم العين على ما كان خيالا بالنسبة لكثيرين. إنه تفجير مرتفع علي الطاهر على أكثر من مسار، والذي قالت إسرائيل إنها استخدمت فيه 1100 طن من المتفجرات. أحد هذه المسارات هو ما ترونه خلفنا، والذي ينطلق تقريبا من عمود الكهرباء هذا عندما يعرف بمرتفع الدبشة باتجاه مرتفع علي الطاهر. اليوم نقف هنا مع الزميل سامي بيتموني لنرصد ما خلفته تلك التفجيرات في مشهد يعكس حجم التصعيد فوق الأرض، علما أن كاميرا الـ LBCI كانت موجودة قبل يومين ورصدت ذلك المرتفع الذي كان مسرح مناورات إسرائيلية تمهيدا لتفجير ما سمته إسرائيل أكبر المواقع العسكرية. وهذه مشاهد إضافية للتفجيرات في تلة علي الطاهر، لكن من جهة النبطية. ارتجاجات التفجير الضخم الذي يعادل هزة بقوة 4.1 وصلت إلى القليعة في قضاء مرجعيون على المقلب الشرقي من الجبل. من هناك تبدو آثار التفجير أوضح على امتداد مساحات الركام البيضاء. هذا
4: هزت البيوت بشكل يعني تفسخ البيوت عن الحيطان عن بعضها، وكان في كثير ريحة بارود وأضرار غير مرئية، لكن هي بالفعل البيوت ما عشتها ولا شيء.
5: امبارح حسينا بالهزة الأرضية، أنا كنت أسمع فيها بس مش عايشة، من البيوت والسيارات والطرقات المزروعات كست بهذه الطبقة تراب وغبرة.
3: باستهداف علي الطاهر خلقت إسرائيل لنفسها أسطورتنا، أما حزب الله فيرى أن نتنياهو أعطى المعركة أبعادا تتجاوز الحدود بعدما عجز عن إخراج المقاتلين مستسلمين. وبينما تقول إسرائيل إن المعركة التي استمرت 3 أشهر أوقعت أكثر من 50 قتيلا في صفوف الحزب، تؤكد مصادر مقربة منه أن الأنفاق ليلة الخميس لم تكن تضم أي مقاتل.
0: إسرائيل احتفت بتفجير منطقة مرتفعات علي الطاهر بوصفها صورة إنجاز يريده رئيس حكومتها انتخابيا.
6: هذا المشهد الذي نتج عن 1100 طن من المتفجرات كان كافياً لبنيامين نتنياهو كي يحظى بصورة نصر أولي في أطول حرب تخوضها إسرائيل تطوي بعد نحو شهر من الآن سنتها الثالثة. مشهد تلة علي الطاهر التي شكلت على مدى أشهر أكبر تحد للجيش الإسرائيلي يستخدمه نتنياهو كحبل إنقاذ لحياته السياسية المهددة على مسافة أسابيع من الانتخابات، بضوء تراجعه ليصبح ترتيبه أقل ب6 مقاعد من منافسه الأقوى جادي أيزينكوت.
7: بوم.
8: أوبا.
6: وبهذا المشهد احتفت إسرائيل. نتنياهو قال إن إيران ومحور الشر التابع لها أضعف من أي وقت مضى، ووزير أمنه إسرائيل كاتس هدد بأن جيشه مستعد لمواصلة عملياته ضد حزب الله بعد تفجير التلة.
9: توجد الآن منطقة أمنية قوية أقوى من أي وقت مضى، تحمي التجمعات السكنية من الهجمات والنيران المباشرة، وتتيح لنا الحفاظ على السيطرة وتهديد حزب الله في عمق المنطقة.
6: أما رئيس الأركان إيال زمير فأعلن عن بقاء الخط الأصفر تحت السيطرة الإسرائيلية من دون أي تغيير، داعياً الجيش اللبناني إلى إظهار فعاليته على الأرض، وإلا ف... فإن اتفاق الإطار لن يمضي قدما.
7: المسيماشي تالتي على كوخوت هي تابغوغا.
8: المهمة التي أوكلتها إلى القوات كانت واضحة: تدمير البنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر وإعادة الانتشار في المنطقة. الخط الأصفر سيبقى تحت سيطرتنا الكاملة ومن دون تغيير. بعد الضربة القاسية التي تلقاها حزب الله، لن نسمح له بإعادة بناء قدراته وإعادة ترسيخ وجوده في المنطقة.
6: وماذا بعد؟ هل سترد إيران وحزب الله على التفجير؟ أما أن أزمة علي الطاهر أغلقت مع انتهاء العملية؟ هذا هو سؤال المليون في إسرائيل، التي يصعب عليها تقدير الرد بعد 24 ساعة من العملية، لكنها وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى في لبنان وعلى طول الحدود معه، كما في بقية الجبهات، خشية استغلال عيد رأس السنة العبرية لتنفيذ الرد. ماذا عن ساحة العملية؟ ما يمكن فهمه من تصريحات مسؤولين عسكريين أن منطقة علي الطاهر كانت خالية من عناصر حزب الله، وأن العملية نفذت تدريجيا لدفع هؤلاء العناصر إلى خارجها. ففي المرحلة الأولى سيطر مقاتلو الكوماندوز على المنطقة فوق الأرض عبر أعمال هجومية، بينها الكمائن واستخدام القنابل اليدوية والمسيرات وإطلاق النار باتجاه فتحات الأنفاق وضد مواقع وبنى تحتية رصد فيها نشاط لعناصر حزب الله. وفي المرحلة الثانية التي وصفها الجيش الإسرائيلي بالأكثر تعقيدا، وبعد ترسيخ السيطرة على المنطقة المفتوحة والنقاط الرئيسية في السلسلة، انتقل الجيش للعمل تحت الأرض في مهمة تولاها لواء الكوماندوز ووحدات إيغور ومجلان ويهلوم ولواء الجولاني واللواء السابع في الجيش الإسرائيلي. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: التطورات الجنوبية والتحضيرات لعقد مؤتمر الجيش في فرنسا بحثها قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو. ونتابع النشرة بعد الفاصل.

تربويا، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية لم يحسم بعد، ومجلس الوزراء جدد التمسك بالشروط الأكاديمية والمهنية، ولكن العائق الحقيقي يكمن في التوزيع الطائفي للأساتذة. بحسب القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء يوم الخميس، تم ترحيل البت بملف التفرغ بالجامعة اللبنانية إلى تشرين الأول المقبل، والسبب المزيد من التدقيق من قبل وزيرة التربية بأسماء المرشحين للتفرغ، علما أن مجلس الوزراء شدد بقراره على 3 شروط للتفرغ، وهي الأقدمية بحسب تاريخ التعاقد الأول، حاجات الكليات وفقا لعدد طلابها، الاختصاص والكفاءة ومتطلبات الإنصاف. ما صدر عن مجلس الوزراء هو ظاهر الأمور، ولكن الحقيقة هي خلاف طائفي يتعلق بعدد الأساتذة المسيحيين من جهة والمسلمين من جهة ثانية.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius المفيد الطيب. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض. هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: عبر الموجة الشقية 1638 AM بنترافق دايما وأبدا معا عبر 1638
1: AM. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: مسيناكم مسونا وعلى الأغاني الحلوة دائما عبر أثير راديو توميو أستراليا. لقونا 1638 أم توميو أستراليا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توميو أستراليا.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية رابعة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان. أهلا بك من جديد نبيل.
8: شكرا سليم. مستمعينا، والبداية بالعناوين. إيران غاضبة من إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن وتعتبره تمهيدا للحرب، وسط تصاعد الأصوات في طهران لتعزيز القدرات العسكرية النووية الإيرانية بمواجهة نظيرتها الإسرائيلية. وفي إسرائيل استعدادات لمواجهة محتملة مع إيران ولتصعيد في لبنان بعد إرجاء المحادثات المقررة في روما. السعودية توقف العمل بخط أنابيب شرق غرب بعد استهداف فيه بمسيرات من العراق. رئيس الوزراء الزيدي يقيل قائدا في الجيش ويغلق معبرا حدوديا مع الجمهورية الإسلامية، والحوثيون استكملوا سيطرتهم على منطقة باب المندب. البديل من أجل ألمانيا يعتزم مقاضاة ميرتس لاتهامه إياه بالترويج للتطهير العرقي، ومخاوف حقيقية من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا أهلا بكم مستمعينا. أطلقت السعودية إنذارات في الطائف وعدة مناطق وأوقفت العمل بأنبوب نفط يربط بين حقول الإنتاج في مناطقها الشرقية وسواحلها على البحر الأحمر بعد تعرضه لاستهدافات من العراق. وهناك أقال رئيس الوزراء علي زيدي قائدا عسكريا بعد الهجمات التي أثبتت التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية انطلاقها من جنوب البلاد، وأمر بإغلاق معبر حدودي مع إيران. من بغداد باسل محمد.
9: قرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي شمل شقين: إقالة قائد عمليات محافظة ميسان جنوب العراق وتشكيل مجلس تحقيقي يطال ضباطا آخرين، كما قرر الزيدي غلق منفذ الإشلامجة الحدودي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصورة مؤقتة. وجاءت هذه القرارات بعد ساعات على قيام فصائل عراقية بشن هجمات بالمسيرات ضد منشآت نفطية داخل الأراضي السعودية. بغداد طلبت من الرياض عدم الرد العسكري على الهجمات. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع النظير السعودي فيصل بن فرحان لاحتواء أي تصعيد. وتأتي هجمات الفصائل ضد السعودية في خضم تطورات الصراع في اليمن والتقدم العسكري الذي تحرزه قوات جماعة أنصار الله الحوثي باتجاه منطقة مضيق باب المندب. وترتبط الفصائل العراقية بعلاقات عقائدية واستراتيجية مع الحوثيين، والطرفان ينتميان لمحور المقاومة في المنطقة بقيادة إيران. باسل محمد، محمد بغداد، مونتي كارلو الدولية.
8: العراق ثمن قرار السعودية التريس باتخاذ إجراءات انتقامية. وفي باريس استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاثنين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لبحث تعزيز التعاون الدفاعي والشراكة الاقتصادية في الطاقة والنقل والبنى التحتية وتنويع واستئناف مسارات صادرات النفط العراقي. من جهة أخرى استكمل الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب المندب في البحر الأحمر في خطوة تثير القلق على مصير الملاحة في الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا، مع إعلانهم أنها ستكون آمنة للجميع باستثناء سفن السعودية. فايزة مصطفى.
10: تقدم ميداني كبير حققه الحوثيون في الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر ليستكملوا بسط نفوذهم على مضيق باب المندب والتحكم في حركة الملاحة بعد إحكام قبضتهم على مدينة المخا وجزيرتي حنيش الكبرى والصغرى ومدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة ومدينة ذباب في محافظة تعز وجزيرة ميونة. في المقابل سحبت القوات الحكومية اليمنية مدعومة من السعودية، وأكدت عزمها على استهداف أي تحرك للحوثيين في نطاق حددته باعتباره منطقة اشتباك. كما أعلنت أيضا عن بدء عملية عسكرية في منطقة الكدحة غرب تعز، واتهمت الحرس الثوري الإيراني بالإشراف ومن داخل اليمن على العمليات الموجهة ضد السعودية. وفي غضون تحقيق الحوثيين المكاسب على الأرض بعد اعتمادهم سابقا على الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف السفن في باب المندب، أكدوا أن الملاحة البحرية آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية في إطار الحصار الذي فرضوه على المملكة.
8: المحلل السياسي عادل حامدي يعتبر بأن إيران باتت تسيطر على مضيقين هرمز وباب المندب.
11: التواصل بين وزير الخارجية الإيراني والسعودي هو محاولة من إيران لتثبيت الوضع الذي وصلت إليه الأمور في اليمن، بمعنى محاولة سحب البساط على أي ردة فعل سعودية لسقوط مديرية الساحل الغربي في يد الحوثيين أتباع إيران. إيران تحاول تماما تحاشي أي تحركات سعودية لدعم الحكومة اليمنية لاستعادة تلك المناطق التي تشرف على مضيق باب المندب، لأن إطلالة الحوثيين الآن واقترابهم من مضيق باب المندب معناته أن إيران أصبحت تسيطر على باب المندب وهرمز وتتحكم بأهم مضيقين في المنطقة.
8: وفي طهران أشاد مستشار المرشد بالانتصار المدوي قبل اجتماع مفترض يوم الاثنين في سلطنة عمان لبحث إدارة مضيق هرمز، وقال مسؤولون أمريكيون إن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ البالستية تحت الأرض في وقت تتصاعد فيه أصوات إيرانية تقول إن لا خيار أمام الجمهورية الإسلامية لمواجهة إسرائيل التي تمتلك قنابل نووية سوى تعزيز قدرات طهران العسكرية النووية. ذلك وسط غضب من إحالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي بقرار أمريكي بريطاني فرنسي ألماني استند إلى تقارير المدير العام رافائيل جروسي بعدم امتثال إيران لالتزاماتها، وهو ما اعتبرته طهران تبريرا لحرب يتم التمهيد لها، كما ينقل لنا مراسلنا في طهران علي منتظري.
12: يقول اللواء محسن رزائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن الخطة الأخيرة لمجلس موافدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطة غير قانونية بس سياسية بالكامل، ويضيف أن هذا التحركات لمجلس موافدي الوكالة تطفو الدول نحو الإنصاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقد تدفعها أيضا إلى عدم الالتزام بمنع إنتاج الأسلحة النووية. وكان مجلس موافدي الوكالة قد أحال في اجتماعه الأخير الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي في خطة أثار ردود فعل غاضبة في إيران. وفي ظل التوتر المتصاعد تتزايد في إيران أصوات تقول إنه لا خيار أمام طهران لمواجهة إسرائيل التي تمتلك مئات من القنابل النووية سوى تعزيز قدراتها العسكرية النووية. من جهته ينتقد إسماعيل بغايا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة أداء رافائيل جروسي المدير العام للوكالة، ويقول إن تقارير الوكالة بدلا من الاستناد إلى التخصص والهياد والاستقلال توفر عمليا مبررا سياسيا للهجوم العسكري وتسعيد الحرب ضد إيران. علي منتظر، تهران، منتقل دولية.
8: وإسرائيل كذلك تستعد لهجوم إيراني محتمل في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان تدمير أكبر موقع إيراني عسكري خارج إيران. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
13: من أنفاق علي الطاهر في جنوب لبنان نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية مباشرة إلى واجهة الحملة الانتخابية، فبعد إعلان الجيش تدمير الأنفاق وصفها نتنياهو بأنها أكبر موقع إيراني خارج إيران تم تدميره، ثم انتقل إلى موقع عسكري في مستوطنة المطلة حيث استعرض صواريخ وألغاما وعتادا قال إن طهران أرسلته ومولته على مدى سنوات. الزيارة التي رافقه فيها وزير دفاع كاتس شكلت بداية توظيف انتخابي للعملية برأي مراقبين بوصفها إنجازا في مواجهة إيران وحزب الله. أمنيا تسود في إسرائيل مخاوف من رد إيراني أو من حزب الله، رغم تقديرات تستبعد مبادرة طهران إلى الهجوم حاليا، غير أن نتنياهو أعاد إيران إلى صدارة المشهد متوعدا ومتعهدا بعدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: وإلى أكتوبر أرجئت المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي كانت مقررة في روما بسبب تعذر مشاركة شخصيات رئيسية لانشغالها بالجمعية العامة للأمم المتحدة والأعياد اليهودية ومؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني، فيما لا تزال تداعيات تفجير أنفاق علي الطاهر تثير تساؤلات حول فتح جبهة جزين لطرد حزب الله من مرتفعاتها، وفق ما نقل لنا مراسلنا في بيروت أولا نصيف.
14: ترك تفجير أنفاق مرتفع علي الطاهر الذي نفذته إسرائيل الخميس تداعيات في الداخل اللبناني ترجحت بين مخاوف من فتح جبهة جديدة امتدادا لعلي الطاهر هي مرتفعات سجد والريحان في جزين بغية أحكام السيطرة على ربط الجنوب بالبقاع الغربي، وبين مصير الجولة الثامنة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي لا تزال مؤجلة، ما يتيح لإسرائيل الاستمرار في تصعيدها العسكري وفتح جبهات جديدة مع تواصل التدمير والجرف والغارات. وأمس لم تتوقف الغارات عن استهداف سوري والنبطي الفوق رفقتها تفجيرات عنيفة. وفيما لا يزال حزب الله يلتزم صمت حيال ما آل إليه مرتفع علي الطاهر وغرفة العمليات المركزية الضخمة بعد تفجيرها، إضافة إلى غموض مصير مقاتليه، يتحرك لبنان الرسمي في اتجاه معاكس والتحضير لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الأمنية والعسكرية اللبنانية، وهو ما كان مدار بحث بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو. نقول نصيب بيروت مونتكارلو الدولية.
8: والجيش اللبناني أوقف سليمان هلال الأسد أحد أقرباء بشار الأسد وعلي نجل تاجر المخدرات نوح زعيتر وشخصا ثالثا أثناء تعاطيهم المخدرات في البقاع اللبناني. اندلعت احتجاجات وأعمال عنف في كوباني شمال سوريا بعد مقتل مقاتل كردي سابق هو سامي شيخ موس حسو، فيما فرضت قوات الأمن حظر تجول وأعلنت توقيف عدد من المتورطين. في الهند يشارك الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في قمة بريكس وسط ضغوط متصاعدة على طهران، بينما حذر هناك أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا سيعني حربا ضد روسيا، نافيا أن تشكل موسكو تهديدا لأوروبا. نجوى بن مبارك.
15: تحذير روسي جديد من نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، إذ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي خطوة من هذا النوع ستعني دخول الدول الأوروبية في مواجهة مباشرة مع روسيا. وخلال وجوده في نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة بريكس، شدد بوتين على أن بلاده لا تسعى إلى خوض حرب مع أوروبا، معتبرا أن الحديث عن تهديد روسي لبعض العواصم الأوروبية لا أساس له. وتأتي هذه التصريحات وسط نقاشات متزايدة بشأن احتمال نشر قوات أوروبية في أوكرانيا ضمن ترتيبات أمنية محتملة، وهي خطوة ترفضها موسكو بشدة وتعتبرها خطا أحمر قد يؤدي إلى تصعيد مباشر مع الغرب. وتربط موسكو حربها على أوكرانيا المستمرة منذ عام 2022 بمخاوفها من توسع حلف شمال الأطلسي الناتو باتجاه حدودها، في وقت تسعى فيه كييف للانضمام إلى الحلف.
8: والرئيس زيلينسكي دعا ترامب إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا بشكل فوري. في ألمانيا البديل المتطرف الحزب يعتزم وقادة ميرتس لاتهامه بالترويج للتطهير العرقي وسط مخاوف حقيقية من وصول يمين المتطرف إلى السلطة. مراسلنا في برلين منصف سليم استفاض هذا الصباح.
16: حجم فوز حزب البديل أي بنسبة 44% جعل المستشار فريدريش ميرس يشعر بالخطر المحدق بحكومته خسر أكثر من 50% من مقاعده في برلمان الولاية، بما تحمله من دلالة على فشل سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وتحديدا في ملف الهجرة أيضا، ما يطرح تحديات كبيرة على الائتلاف الحاكم في برلين الذي بات مهددا بفقدان تماسكه وربما انهياره قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية. منذ الحرب العالمية الثانية أقامت الأحزاب السياسية والنخب في ألمانيا ما يعرف بجدار الحماية ضد اليمين المتطرف من أجل منعه من الوصول للسلطة والحيلولة دون عودة ما يشبه النظام النازي. التحالف المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار ميرس وشريكه الاشتراكي الديمقراطي، إضافة لحزبي الخضر واليسار المعارضين، يشنون حملة شرسة لوضع عقبات أمام حزب البديل كي لا يقود حكومة ولاية ساكسوني أنهالت. لكن هنالك أحزاب أخرى منها ما يعرف بتحالف سارة راجنكش اليساري الشعبوي، مرشح بقوة للتحالف مع حزب البديل، وهو ما يعتبر بمثابة اختراق تاريخي لجدار الحماية وقرب تولي الحزب لحكومة الولاية في سابقة ستكون الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.
8: بحضور الرؤساء الأربعة الأحياء أحيت الولايات المتحدة الذكرى 25 لهجمات سبتمبر أيلول 2001 وسط جدل حول غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المراسم في نيويورك. حكمت محكمة في هونغ كونغ بالسجن 5 أو 7 سنوات على ناشطين نظموا وقفة لأحياء ذكرى أحداث تيان إنمن بعد إدانتهم بجرائم الأمن القومي وسط انتقادات أممية ودولية وحقوقية واسعة. وفي النيجر عين رئيس المجلس العسكري رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة بعد محاولة تمرد فاشلة الشهر الماضي هزت قبضته على السلطة. نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. إيران غاضبة من إحالة ملفها النووي لمجلس الأمن وتعتبره تمهيدا للحرب وسط تصاعد الأصوات في طهران لتعزيز القدرات العسكرية النووية الإيرانية لمواجهة نظيرتها الإسرائيلية. وفي إسرائيل استعدادات لمواجهة محتملة مع إيران ولتصعيد في لبنان بعد إرجاء المحادثات المقبلة.

اهلا وسهلا، مرحبا مرحبتين بكل مستمعينا ومستمعاتنا من عبر اثير راديو تومي استراليا. الصداقه ده شيء مهم جدا في حياتنا. عن الصداقه قالوا ان الصداقه هي عباره عن صفقه تجاريه رابحه بين قلبين وبين روحين. عبر راديو تومي استراليا بنقدم التحيه دايما من عبر اثير 1638 AM.

0: بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME. The original 2ME. Welcome back. Here we go. Are you ready? All the hits.
1: Who the hell? What the hell is going down? Down, down.
0: Hit music.
2: Can I hear it?
0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: أهلين مرحبتين مرحبا لكل مستمع ومستمع ومستمعة معنا دائما عبر أثير راديو تؤمي أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز. 2MA.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland's Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Marcus Street 9897222 خلف الKFC.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
8: First. 2ME Australia.

إدانات للهجمات على سعودية من العراق، وبغداد تقيل قائد عمليات نيسان وتفتح تحقيقا. القوات المسلحة اليمنية تكثف عملياتها في البخا وتقصف تجمعات الحوثيين في الميناء وذوباب وتحبط هجوما واسعا على ما. الرئيس اللبناني يؤكد من النبطية في الجنوب ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي. وترامب يتوقع فوزا كبيرا في انتخابات التجديد النصفي نوفمبر المقبل. زيلينسكي يقول إنه مستعد للقاء بوتين على هامش قمة العشرين في بيان.

نشرة لهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. عربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق. وذكرت الوزارة أنه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي، أثرت السعودية عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومة العراقية وإتاحة الفرصة لها لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. كما أكدت المملكة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أدار الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب. وأكد البديوي أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها. الكويت دانت استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات من الأراضي العراقية، كما دانت سلطنة عمان استهداف المنشآت الحيوية والمدنية السعودية مهما كانت الأسباب والدوافع. وزارة الخارجية البحرينية دانت أيضا استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكدت الخارجية البحرينية تضامنها الكامل مع السعودية وحقها في حماية سيادتها ومنشآتها، مشددة على ضرورة عدم استخدام أراضي أي دولة منطلقة للاعتداء على دول الجوار، داعية المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الهجمات التي تستهدف الأمن والاستقرار الإقليمي. كذلك دانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. وأكدت الخارجية المصرية أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض أمن واستقرار المنطقة. كما أكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وفي العراق دان رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي الهجمات التي استهدفت السعودية وانطلقت من العراق. وقال الحلبوسي إن استخدام الأراضي العراقية أو المرور من أجوائها لتهديد أمن السعودية أمر مرفوض ومدان، مؤكدا أن ذلك لا ينسجم مع سياسة العراق ومصالحه الوطنية وعلاقاته مع الأشقاء. وأكد الحلبوسي أهمية الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة لتعزيز سيادة العراق وحفظ أمنه ومنع الزج به في صراعات إقليمية. وقبل ذلك قال رئيس الوزراء العراق علي الزيدي قائد عمليات ميسان جليل الشريفي بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة باتجاه السعودية، ووجه رئيس الوزراء العراقي بتشكيل مجلس تحقيقي مع قيادة عمليات ميسان. وبعد الهجمات التي طالت السعودية، كشفت خلية الأمن الإعلام الأمني في العراق عن ترتيبات أمنية وإدارية في 3 منافذ حدودية مع إيران استوجبت إغلاقها، مشيرة إلى بدء التحقيق في الخروقات والمخالفات التي شهدتها هذه المنافذ. وأضافت الخلية أن الإجراءات تشمل تكثيف العمل الاستخباري والتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ ووضع الحلول والمعالجة المناسبة لها. وكما أشرنا، كان رئيس وزراء العراق علي الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها. وأدانت الحكومة العراقية في بيان لها الهجمات التي استهدفت المملكة ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات بين البلدين. وثمنت الحكومة العراقية موقف المملكة واستجابتها لاحتواء الموقف بما يعكس حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة
للخطر.

تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره التركي هاكان بيدان، وجرى خلال الاتصال استعراض التعاون الذي يربط البلدين في دعم الاستقرار الإقليمي والجهود المشتركة لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوترات فيها. كما بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها. إلى اليمن، حيث نشرت القوات المسلحة اليمنية بعض نتائج عملياتها التي بدأتها القوات الجوية أمس الجمعة ضد ميليشيا الحوثي في منطقة المخا وذوباب. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيات الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا ذوباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بمقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائر الشمالي في مدينة المخا. وأفادت مصادر العربية بوصول 43 جثة لقتلى من الميليشيا الحوثية إلى مستشفى باجل في الحديدة غربي اليمن عقب ضربات القوات الجوية اليمنية. القوات المسلحة اليمنية نشرت أيضا مشاهد لاستهداف مواقع ميليشيا الحوثي في محافظة الضالع.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي كان أعلن بدء القوات الجوية عمليات القصف، حيث تم استهداف عتاد لميليشيات الحوثي في منطقة ذباب، كما تم استهداف عربات وعناصر للميليشيا في طريق المخا ذباب. وطالبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا ذباب، وشددت على ضرورة عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر.

القوات المسلحة اليمنية نشرت مقطعا مصورا لاستهداف قناصة الفرق المركزية بالجبهة الشرقية عناصر الميليشيا الحوثية في عدد من المواقع.

0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استلام ميليشيات الحوثي على مجمع لموظفيها في مدينة البخا. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن موظفي الوكالة الذين كانوا يقدمون المساعدات الإنسانية للمجتمعات المستضعفة غادروا المجمع قبل عملية الاستيلاء.
1: Gravely concerned by the seizure of a key humanitarian common premises and its assets in Moka by the Houthi de facto authorities. The compound houses staff of UN agencies working to provide humanitarian assistance to vulnerable communities in the area. All UN personnel working at the common premises had left the compound before the seizure and are safe.
0: أيضا تتابعون في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. الجيش الأمريكي يحدد فترات زمنية لتوفير دفاع جوي يحمي ناقلات النفط أثناء عبور مضيق هرمز.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله.

مرحبتين بكل من معنا وكل من معنا على السمع من عبر أثير راديو تيومي أستراليا، من عبر الويب سايت، من كل مكان، من كل منطقة في أستراليا، من كل حتة في الدنيا، برا أستراليا، خارج أستراليا، داخل أستراليا. بنرحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا دائما وأبدا.

0: Hamme valla bana daha güzel ha.
1: Au contraire, baby. I think you can't resist me.
2: خليكم بجو الرقص مع سهرة السبت هون وبس على التوأمين.

0: دكتور ميو أستراليا، أهلا لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. وعن الزمن، الزمن بنقول الزمن هو قطار سريع من المستحيل توقفه. عبر تويوتا ميو أستراليا بنبث تحية وأشواق لمستمعينا ومستمعاتنا. The biggest, biggest,
1: biggest hits. من راديو تويوتا من غيتان ميو. مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers. معكم توني كيوان. بلاكي ما فيه. على إذاعة تويوتا ميو أستراليا. كل شيء عطيكي.
2: Only on تويوتا ميو. على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت، قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.

0: now heading north along Bishop Street.
1: Roger that.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: Suspect now heading north along Bishop Street.
1: Roger that.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. البداية من آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أدان وقوف إيران خلف الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية. الرئيس الأمريكي قال أيضا إن ولي العهد السعودي صديق جيد لي، وكل الأمور ستكون على ما يرام. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران قريبا جدا، كما توقع أن أسعار النفط ستنخفض بشدة عند انتهاء الحرب. قال ترامب إن إيران لديها صواريخ تستطيع استهداف المدن الأوروبية. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق. ذكرت الوزارة أنه بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي، أثرت السعودية عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق ودعم جهود الحكومة العراقية، وإتاحت الفرصة لها لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. كما أكدت المملكة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. في العراق، دان رئيس مجلس النواب العراقي الهجمات التي استهدفت السعودية وانطلقت من العراق، وقال إن استخدام الأراضي العراقية أو المرور من أجوائها لتهديد أمن السعودية أمر مرفوض ومدان، مؤكدا أن ذلك لا ينسجم مع سياسة العراق ومصالحه الوطنية وعلاقاته مع الأشقاء. أكد أهمية الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة لتعزيز سيادة العراق وحفظ أمنه ومنع الزج به في صراعات إقليمية. قبل ذلك، قال رئيس وزراء العراق علي الزيدي قائد عمليات ميسان جليل الشريفي بعد ثبوت انطلاق اعتداءات من أحد المواقع في المحافظة تجاه السعودية، وجه رئيس الوزراء العراقي بتشكيل مجلس تحقيقي مع قيادة عمليات ميسان. وبعد الهجمات التي طالت السعودية، كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق عن ترتيبات أمنية وإدارية في 3 منافذ حدودية مع إيران استوجبت إغلاقها، مشيرة إلى بدء التحقيق في الخروقات والمخالفات التي شهدتها هذه المنافذ. أضافت الخلية أن الإجراءات تشمل تكثيف العمل الاستخباري والتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها. إلى اليمن، حيث نشرت القوات المسلحة اليمنية بعض نتائج عملياتها التي بدأت القوات الجوية الجمعة ضد ميليشيا الحوثي في منطقة المخا وذباب. أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيا الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا ذباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بمقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائر الشمالي في مدينة المخا. هذا أفادت مصادر العربية بوصول 43 جثة لقتلى من الميليشيا الحوثية إلى مستشفى باجل في الحديدة غربي اليمن عقب ضربات القوات الجوية اليمنية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي كان أعلن بدء القوات الجوية عمليات القصف، حيث تم استهداف عتاد لميليشيا الحوثي في منطقة ذباب، كما تم استهداف عربات وعناصر للميليشيا في طريق المخا ذباب. هذا وطلبت القوات المسلحة اليمنية من المدنيين تجنب استخدام طريق تعز المخا وكذلك المخا ذباب، وشددت على ضرورة عدم استخدام الطرق المحظورة حتى إشعار آخر. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استيلاء ميليشيا الحوثي على مجمع لموظفيها في مدينة المخا اليمنية. قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن موظفي الوكالة الذين كانوا يقدمون المساعدات الإنسانية للمجتمعات المستضعفة غادروا المجمع قبل عملية الاستيلاء.
1: Gravely concerned by the seizure of a key humanitarian common premises and its assets in Mocha by the Houthi de facto authorities. The compound houses staff of UN agencies working to provide humanitarian assistance to vulnerable communities in the area. All UN personnel working at the common premises had left the compound before the seizure and are safe.
0: بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير وتفجير مرتفعات علي طاهر، زار الرئيس اللبناني جوزيف عون النبطية، وأثناء زيارته قال إن لبنان لن يجري مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشددا على أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين ثوابت سيتعهد بتنفيذها.
2: أنت الرئيس، نحن بنكبر فيكم، انتوا دولة الرئيس بيهبر يخلينا اياكم، بدنا الأمان والاطمئنان. عندنا الأطفال بدها تعيش. شردنا وتبهدلنا.
3: سبب زيارتي لهون مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقول نحن حتى
2: طول عمرك أنتوا أنتوا دولة
3: مش بس الأمان كمان الخدمات الثانية نحن مجبورين نأمنها.
0: ومشاهدينا ننبه بهذه العواجل، رئيس وزراء العراق يعفي في هذه الأثناء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه. إذن رئيس وزراء العراق يعفي قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه، وذلك بسبب انطلاق اعتداءات على السعودية من المحافظة، وكان سابقا تم إقالة كذلك قائد عمليات ميسان. نواصل حيث أفاد مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المقررة في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر. قال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أنه على الرغم من أن المحادثات لن في موعدها المقرر في سبتمبر، إلا أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في يونيو. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في ميامي، وردا على سؤال صحفي عما إذا كان سيلتقي بوتين خلال الاجتماع المقرر في ديسمبر في حال توجيه دعوة للزعيمين. أجاب زيلنسكي أنه سيكون عليه حضور هذا الاجتماع والتحدث مع بوتين واتخاذ قرارات. كان بوتين رفض في أكثر من مناسبة عقد لقاء مباشر مع زيلنسكي طالما لم يتم التوصل إلى تفاهمات واضحة في مستوى المفاوضات الأدنى. ميدانيا، استهدفت القوات الروسية منشأة حيوية للبنية التحتية للنقل في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا، وذلك وفق وزارة الدفاع الروسية، حيث دوت صفارات الإنذار في المنطقة بعد الهجوم. كما واستهدفت القوات الروسية أيضا بمسيرات من طراز جيران مستودعا للمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة هوستوميل بمقاطعة كييف بحسب وزارة الدفاع الروسية. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحقق الحزب الجمهوري فوزا كبيرا في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. هذا وبدأ ترامب والملياردير إيلون ماسك تكثيف إنفاقهما الانتخابي مع بقاء أقل من 8 أسابيع على موعد الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. قال ترامب إنه يعتزم إنفاق 400 إلى 500 مليون دولار لدعم الجمهوريين في هذه الانتخابات، فيما خصصت لجنة مرتبطة بالحزب الجمهوري أكثر من 74 مليون دولار للإعلانات في 15 سباقا لمجلس النواب، بالإضافة إلى 6 سباقات لمجلس الشيوخ في 6 ولايات متنازع عليها. في تكساس أنفقت لجنة ماسك أمريكاز 2.6 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار من ذراع ترامب ماغا لدعم الجمهوريين في سباق مجلس الشيوخ الذي يواجه فيه خطر الخسارة أمام الديمقراطيين تحديداً. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعا كاملا من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
5: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
3: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
2: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
3: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
2: أنور السادات كفر وقتل،
3: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه محمد حسني مبارك.
2: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي بيّن لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة.

0: تامي أستراليا بنقدم بنمسي وبنقدم التحية لمستمعينا ومستمعاتنا، والصداقة ما بنستغناش عنها أبدا في حياتنا. الصداقة سواء كانت بين الزوجين أو بين الأخوات أو بين الناس وبعضها في كل مكان أبدا ما بنستغناش عنها. عن الصداقة إذن بيقولوا الصداقة هي عبارة عن صفقة تجارية رابحة بين قلبين وروحين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: من على الويب سايت، من على أكيد النت، من كل مكان في كل منطقة من مناطقنا الأسترالية، من كل حتة. فيك يا أستراليا، بنحيي كل مستمع ومستمعة. اللي بيسمعونا كمان من خارج أستراليا بنحييهم.
1: شوف إزاي حاجة بسيطة تفرق، ولو بسيطة يمكن حاجة صغيرة.
2: واحنا نفضل نغني هنا ولا يلا؟

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Marcus Street 9897222 خلف الKFC.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: First. 2ME Australia.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. ترامب يرجح وقوف إيران خلف الهجوم على خط أنابيب النفط في السعودية. على خلفية الهجمات على السعودية، زيدي يعفي قائد شرطة ميسان من منصبه ويحيل مديري الأجهزة بالمحافظة للتحقيق. القوات المسلحة اليمنية تواصل عملياتها ضد الحوثي في المخا وذوبان وتقصف مواقع الميليشيا في الضالع. ترامب يقول إن إيران قادر على استهداف أوروبا بالصواريخ، والجيش الأمريكي يحدد مواعيد لحماية السفن في هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد ألا مفاوضات مع إسرائيل حاليا، وواشنطن تعلن تأجيلها إلى الشهر المقبل. زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين، وروسيا تستهدف شركات تصنيع معادن مستخدمة في السلاح الأوكراني. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوف إيران خلف الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، كما أشار في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته إلى دبلن إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد الولايات المتحدة.
1: In charge of that for a while. We've had discussions. The Houthis called us and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after, they don't want us to go after them. But they've called and they've talked to us and they don't want us to. They would much prefer not having us involved.
0: وعلى إثر الهجمات من الأراضي العراقية على السعودية، وجه رئيس الوزراء العراقي بإعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية من موقع داخل المحافظة. وأعلنت الحكومة العراقية أنه تقرر وقف مديري الأجهزة الأمنية في ميسان عن العمل وإحالتهم للتحقيق، مضيفة أن القرارات تأتي في ضوء الخروقات الأمنية الأخيرة التي حدثت في المحافظة. وبعد الهجمات التي طالت السعودية، كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق عن ترتيبات أمنية وإدارية في 3 منافذ حدودية مع إيران استوجبت إغلاقها، مشيرة إلى بدء التحقيق في الخروقات والمخالفات التي شهدتها هذه المنافذ. وأضافت الخلية أن الإجراءات تشمل تكثيف العمل الاستخباري والتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها. وبعد إغلاق 3 معابر مع إيران للتحقيق بإطلاق مسيرات من الأراضي العراقية، حصلت العربية على مشاهد خاصة تظهر إغلاق معبر الشيب.

كما حصلت العربية على صور تظهر توقف حركة العبور في المنفذ بمحافظة ميسان إثر التحقيقات العراقية بخروقات حدثت عبره.

كما حصلت العربية على مشاهد خاصة تظهر لحظة السماح للعالقين بالعبور عبر معبر شلامجة الواقع بين الحدود العراقية الإيرانية في محافظة البصرة، وذلك استثناء بعد أن أعلنت السلطات العراقية إغلاق المعابر مع إيران.

0: أدان جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، وأكد البديوي أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، كما يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها. أيضا أدانت الكويت استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات من الأراضي العراقية، كما دانت سلطنة عمان استهداف المنشآت الحيوية والمدنية السعودية مهما كانت الأسباب والدوافع. وزارة الخارجية البحرينية أيضا دانت استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكدت الخارجية البحرينية تضامنها الكامل مع السعودية وحقها في حماية سيادتها ومنشآتها، مشددة على ضرورة عدم استخدام أراضي أي دولة منطلقا للاعتداء على دول الجوار، داعية المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الهجمات التي تستهدف الأمن والاستقرار الإقليمي. كما أدانت الإمارات بشدة استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق. أيضا دانت باكستان بشدة الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت خط أنابيب النفط في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية. واعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية أن استهداف البنية التحتية المدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة المملكة وسلامة أراضيها، مؤكدة تضامنها ودعمها الثابت لأمن السعودية واستقرارها. أيضا نعود مرة أخرى إلى إغلاق المنافذ العراقية مع إيران، ومعنا بالتحديد من منفذ الشلامجة الحدودي مراسل العربية سعد قصي. أهلا بك سعد، هل ما زال المنفذ مغلقا والتحقيقات مستمرة في الانتهاكات التي جرت عبره؟
1: طبعا الان المنفذ فتح بشكل جزئي، منفذ الشلامجة الحدودي وكذلك منفذ الشيب في الرئيساء. القائد العام الزيدي وجه بالسماح بدخول العالقين من المستشارين في كلا البلدين. هناك اكتظاظ حاليا عند بوابات المنفذ الحدودي لدخول المسافرين العالقين من الإيرانيين وكذلك العراقيين في الجانب الإيراني. أما العراقيون الذين يريدون الذهاب إلى إيران فلم يسمح لهم من قبل القوات الأمنية العراقية. هناك نقطة تفتيش عند المدخل الرئيس، وهي تدقق في جوازات المسافرين حتى تسمح لهم بالدخول. أما شركة التجارة والبضائع فهي متوقفة حتى هذه اللحظة. هناك طابور كبير من الشاحنات ما زالت لا يسمح لها بالدخول المسافرين الآن هم يسمح لهم بالدخول، طبعا بعد أن يقمعون إلى إجراءات أمنية مكثفة، تدقيق تفتيش للحقائب والمستنسكات حتى يسمح لهم بالدخول. هناك حافلات كثيرة من العراقيين كانت باتجاه إيران
2: لم يسمح لها وبالتالي أعادت من حيث أتت من محافظات جنوبية عراقية. فيما يتعلق أيضا في الإجراءات الأمنية، هي ما زالت مشددة عند مدخل منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران. هناك أعداد كبيرة من الشرطة، سيارات عسكرية أيضا قطعت الطرق المؤدية إلى المنفذ وسمحت لعجلات محدودة بنقل المسافرين العالقين التوجه إلى منفذ الشلامجة الحدودي لنقل المسافرين. الإجراءات أيضا في الداخل ما زال التحقيق مستمر فيما تعتبره الحكومة خروقات إدارية وأمنية في داخل المنفذ الحدودي دون أن تكشف عن تفاصيل الإجراءات التي في داخل المنفذ الحدودي. قبل قليل جاء المدير الجديد للمنفذ وهو ضابط برتبة لواء وتفقد البوابات الرئيسة دون أن يدلي بأي تصريح، مكتفيا بالقول أن هناك مدة زمنية سمح خلالها لدخول المسافرين العالقين. للتذكير أن هذا المنفذ مع العراق هو تعرض خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة لضربات جوية لأكثر من مرة. استهدفت آخر الضربات قبل فترة كانت رادارا عسكريا داخل المنفذ الحدودي، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وأيضا أغلق. فعملية إغلاق المنفذ ليست المرة الأولى، هناك أغلق لعدد من المرات بسبب توترات الحرب، لكن هذا الإغلاق هو جاء لأسباب عراقية أمنية تحديدا لإجراء ترتيبات إدارية وأمنية في داخل المنفذ.
0: سؤال دائما قائم سعد، فيما إذا كان لذلك علاقة مباشرة بالهجمات التي طالت السعودية بانتظار نتائج تحقيقات العراقية. سعد قصي من منفذ الشلامج الحدودي مع إيران، شكرا جزيلا لك. وفي الداخل العراقي، دان رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي الهجمات التي استهدفت السعودية وانطلقت من العراق. وقال الحلبوسي إن استخدام الأراضي العراقية أو المرور من أجوائها لتهديد أمن السعودية أمر مرفوض ومدان، مؤكدا أن ذلك لا ينسجم مع سياسة العراق ومصالحه الوطنية وعلاقاته مع الأشقاء. وأكد الحلبوسي أهمية الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة لتعزيز سيادة العراق وحفظ أمنه ومنع الزجبه في صراعات إقليمية. معنا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور حسان الشمري. أهلا بك دكتور حسان. إذن كما هو معروف، ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الأراضي العراقية لاستهداف منشآت حيوية ونفطية حساسة في المملكة العربية السعودية.

0: عبر أثير تومي أستراليا، عبر أثير 1638 AM، مع الكلمة الحلوة، مع البسمة، مع الحكاية، مع الأخبار، نقول مع كل أخبارنا المتفرقات من كل مكان. بنحب نقول أهلا لمستمعينا ومستمعاتنا اللي بيرافقونا دائما وأبدا عبر أثير راديو تومي أستراليا.
1: كل العربي يقول ورايا

0: عبر أثير راديو تومي أستراليا عبر أثير الموجة
1: 1638 AM. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: This is

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاملة.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 222 خلف الكي اف سي.
8: على شاشة العربية.

0: ترامب يرجح ضلوع إيران في هجمات على أنابيب نفط في السعودية. في العراق الزيدي يوقف مديري أجهزة الأمنية في ميسان ويحيلهم للتحقيق بسبب الهجمات على السعودية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف الحوثيين بالطيران المسير في الضالع وتقصف مجموعاتهم في المخا وذوبان.
1: چرا که به خطر انداختن آنها مسئله صرفا محدود به یک کشور.
0: پزشکیان یشترط فك الحصار البحری الامریکی و وقف الهجمات على الموانئ الايرانيه لفتح مضيق هرمز.

0: أسعدتم أوقاتنا. الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. نبدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واصفا إياه بأنه صديق جيد له.
1: Well, I have made a call with MBS. He's a good friend of mine, and it's gonna. I can just say everything's gonna work out fine and dandy. It's gonna be very good. So you don't get involved.
0: هذا ورجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوف إيران خلف الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، كما أشار في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته إلى دبلن إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد الولايات المتحدة.
2: Is Iran responsible for the attack on the east-west pipeline? And what do you think Saudi Arabia is going to be able to get?
1: Well, I think they are. Probably they are. They've been in charge of that for a while. We've had discussions. The Houthis called us, and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called and they've talked to us and they don't want us to. They would much prefer not having us involved.
0: وعلى إثر الهجمات على الأراضي العراقية أو من الأراضي العراقية على السعودية، وجه رئيس الوزراء العراقي بإعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية من موقع داخل المحافظة. وأعلنت الحكومة العراقية أنه تقرر وقف مديري الأجهزة الأمنية في ميسان عن العمل وإحالتهم للتحقيق، مضيفا أن القرارات تأتي في ضوء الخروق الأمنية الأخيرة التي حدثت في المحافظة. وبعد الهجمات التي طالت السعودية، كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق عن ترتيبات أمنية وإدارية في 3 منافذ حدودية مع إيران استوجبت إغلاقها، مشيرة إلى بدء التحقيق في الخروقات والمخالفات التي شهدتها هذه المنافذ. وأضافت الخلية أن الإجراءات تشمل تكثيف العمل الاستخباراتي والتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها. وبعد إغلاق 3 معابر مع إيران للتحقيق بإطلاق مسيرات من الأراضي العراقية، حصلت العربية على مشاهد خاصة تظهر إغلاق معبر الشيب.

كما حصلت العربية على صور تظهر توقف حركة العبور من منفذ مندلي بمحافظة ميسان إثر التحقيقات العراقية بخروقات عبره.

كذلك حصلت العربية على مشاهد خاصة تظهر لحظة السماح للعالقين بالعبور عبر معبر الشلامجة الواقع بين الحدود العراقية والإيرانية في محافظة البصرة جنوب العراق، وذلك استثناء بعد أن أعلنت السلطات العراقية إغلاق عدة معابر مع إيران.

نشرت القوات المسلحة اليمنية بعض نتائج العملية التي بدأتها القوات الجوية الجمعة ضد ميليشيا الحوثي في منطقة المخا وذوباب. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت كل عربات وأسلحة ميليشيات الحوثي وقضت على عناصره بالقرب من ميناء المخا وعلى طريق المخا ذوباب. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى القضاء على تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بمقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائر الشمالي بمدينة المخا.

0: نتابع من تعز مع مراسل العربية هائل سعيد. هائل أهلا بك معنا، ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية.
1: نعم صهيب، كانت القوات المسلحة اليمنية قد استهدفت بعديد من الغارات تعزيزات الميليشيات الحوثي في شارع الستين، هذه التعزيزات وأيضا عربات والعشرات من العربات العسكرية التي كانت تحمل سلاح وتحمل أيضا ذخائر وأجزاء لصواريخ وطائرات مسيرة كانت قد استخدمتها من مدينة المخاب اتجاه المحافظات الشمالية، لكن القوات الحكومية قد استهدفتها بالطيران ودمرت هذه الآليات العسكرية بحسب المصادر. نتحدث أيضا عن أن الطيران الحربي كان قد شن عدة غارات على تجمعات الميليشيات الحوثي في مدينة الذباب وكذلك المخا، استهدف تجمعات وأيضا استهدف آليات عسكرية بالقرب من ميناء المخا وكذلك مطار المخا، كذلك استهدف فجر اليوم عدد من التعزات العسكرية في منطقة البرح غرب محافظة تعز. هذا الإسناد الجوي طبعا يرافقه تقدم القوات الحكومية، كان هناك مواجهات بين ميليشيات الحوثي والقوات المسلحة اليمنية تحديدا الولاية العمالقة على منطقة أو مديرية المضاربة في محافظة لحج، كانت تحاول الميليشيات ربما الدخول إلى هذه المواجهة، لكن إذا ما تحدثنا عن الصعيد الميداني وعمليات السيطرة للقوات الحكومية وكذلك ميليشيات الحوثي في هذه المنطقة حيث نحن نقف تحديدا في جبهة الكدحة، كما تلاحظون هذه الجبال هي سلسلة تسيطر عليها القوات الحكومية كاملة وهي مناطق نقد السبيل، بالإضافة إلى هذه التبة تحديدا هي تبة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية تتعامل معها العيارات الثقيلة التي تتمركز فوقها تماما. لكن إذا اتجهنا أيضا إلى الناحية الغربية فقط لو يطلعنا الزميل عن هذه التبة، هي تبة الخزان التي تحاول القوات الحكومية استعادتها من ميليشيات الحوثي الانقلابية. نلاحظ هناك تحصينات في هذه التبة ربما كانت قد أنشأتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وهناك أيضا قناصة بالإضافة إلى العديد من العيارات من ضمنها عيار 12-7 وكذلك أطقم عسكرية. الميليشيات الحوثية تسيطر على هذه التبة فقط، بالإضافة إلى المرتفعات الجبلية للطلع على هذه التباب هي بيد القوات الحكومية، وبالتالي فإن القوات الحكومية تستطيع أن تتعامل مع ميليشيات الحوثي إلى هذه التباب أو المرتفعات التي سيطرت عليها غرب محافظة تعز. أيضا نتحدث عن سير المعارك، كانت القوات الحكومية أو مدفعية القوات الحكومية قد استهدفت أيضا تكونات لميليشيات الحوثي على هذه التباب، هي تبة الخزان وكذلك تبة نعمان أو الموقع الاستراتيجي المطل على هذه المنطقة تحديدا وهو جبل نعمان الاستراتيجي الذي تحدثنا عليه قبل قليل. وبالتالي فإن الجغرافيا هنا وعرة جدا، هناك مرتفعات جبلية، هناك أيضا العديد من الطرق التي تسيطر عليها أو التي تستخدمها الميليشيات الحوثية كتعزيز لمقاتليها من الناحية الغربية إلى المناطق الساحلية. نعم
0: هايل سعيد، شكرا جزيلا على التحديث مباشرة من تعز، كنت معنا. بعد فاصل نعود. مقتل 9 سجناء وإصابة آخرين إثر حريق في سجن عين العرب بسوريا.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

شكرا لمستمعينا لمستمعاتنا في كل مكان اللي دايما ويانا على السمع. بنقول لكم اهلا اللي معانا على النت, بنقول لكم اهلين. اللي معانا من خارج استراليا بنقول لكم مرحبتين. اللي معانا من كل مكان بنقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا.

أهلا لكل من معنا، أهلا لكل من بيرافقنا، أهلا لكل من بيسمعنا من كل مكان، من كل المناطق الأسترالية. أهلا بيكو عبر أثير راديو تومي أستراليا، عبر أثير 1638 أي إم. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: This is 2ME.
1: ألف 638 AM. تحية لمستمعينا اللي بيسمعونا في كل مكان، ودايما بنتكلم عن الصبر وبنقول الصبر مفتاح الفرج. الصبر هو أسلوب مهذب من التحمل، بيمنع المظلوم أو المتضرر من الشكوى.
2: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم، فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME Australia، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءا من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
5: Saturday night on 2ME.

0: 1638 ام تومي استراليا. عن الامل، الامل لولا عليا، زي ما بتقول اغنيه ام كلثوم، بيقولوا الامل هو الشمعه التي تضيء لك دروب مليئه بالهم والحزن والرجاء والخوف. الامل مهم جدا في حياتنا.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكره الساعه 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر تومي استراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أداء القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وسيط.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة الثانية وإليكم أبرز العناوين. عون خلال زيارته المفاجئة لأهل النبطية وقرى الجنوب، نحن حدكم والانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة الأعمار ثوابت وطنية نتعهد بتنفيذها. إرجاء جولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل في روما إلى شهر تشرين الأول. أسعار المحروقات تكوي جيوب اللبنانيين، فما أسباب ارتفاعها؟ الهند تستضيف قادة البريكس في قمة تجمع الهند وروسيا وإيران والصين وسط الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية. لم يستيقظ أهالي الجنوب اليوم على صوت الغارات فحسب، بل على زيارة مفاجئة لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون إلى النبطية. عون لبى نداء الأهالي مستمعا إلى هواجسهم ومطمئنا إياهم بعبارة نحن حدكم، كما تفقد الدمار العمراني ووحدات الجيش والمرافق الحيوية، مؤكدا أن لبنان الرسمي متمسك بثوابته الوطنية. الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الأعمار ثوابت يضعها لبنان عنوانا لمساره التفاوضي مع إسرائيل، علما أن الجولة الثامنة أرجئت إلى تشرين الأول المقبل وفق ما نقله أكسيوس عن مسؤول أمريكي. أما في الإقليم فاحتدام التطورات يطغى على مساعي التهدئة التي تبدو أفاقها مسدودة حتى الآن، وفيما تشارك طهران في قمة بريكس إلى جانب الهند وروسيا والصين، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه بأن كل شيء سيكون على ما يرام والحرب ستنتهي قريبا جدا. بداية النشرة من عودة الدولة إلى الجنوب، زيارة مفاجئة لرئيس الجمهورية وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية إلى النبطية والزوتر الغربية، تفاصيلها ورسائلها في هذا التقرير لرامي نصار.
1: بين دوي الغارات الإسرائيلية وعصف تفجيرات علي الطاهر وصمت حزب الله، صوت جنوبي نادى الدولة من قلب جبل عامل. النبطية أطلقت نداء باتجاه بعبدة، فأبى رئيسها إلا أن يستمع إليه بالمباشر. الرئيس جوزيف عون برفقة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية فاجأوا أهالي النبطية صباح السبت بزيارة ميدانية بعد موجة تصعيد إسرائيلية طالت المدينة ومحيطها.
2: طول عمرك، أنا ابن النبطية، أنا عايش هون وقاعد هون وما تركت المنطقة، إحنا بدنا إياك تكون معنا.
3: مشان هيك جيت اليوم.
4: طول عمرك.
2: تكون معنا على طول.
3: جيت هون لإلكم نحن معنا.
2: ونحن الله يطول بعمرك ويخليك مصحصح.
3: طول كل حد.
4: فخامة الرئيس.
3: مشتركينكم أبدا.
4: فخامة الرئيس. هيدي اطمئنان لإلنا وشرف لإلنا إنك تشرف أنت ابن جنوب وتعيش راسنا، ابن العيشية وابن النبطية واحد. فخامة الرئيس نحن بنكبر فيكم، أنتوا دولة رئيسنا بهبره. يخلينا اياكم بدنا الامان والاطمئنان، عنا الاطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
3: سبب زيارتي لهون مع قادة الاجهزه الامنيه وقائد الجيش هو لنقلكم نحن حتى
4: طول عمرك انتوا انتوا دولة
3: مش بس الامان، كمان الخدمات الثانيه نحن مجبورين نأمنها.
4: يخلينا اياكم
3: مع المحافظ ورئيس اتحاد البلديه والبلديه وسعاده النايب لنحكي شو طلباتكم شو المتطلبات لنعملكم لتضلكم هون، ونقول لكم الحمد لله على السلامة إن شاء الله هالجرح جرح جنوبي الخدمة.
4: فخامة الرئيس طلب واحد لمعالي الوزير التربية، نتمنى منك أنه تعمل لهالطلاب اللي بدهم يسجلوا بمنطقة النبطية. نحن كنا مهجرين، في ناس عندها 5 عيال و4 عيال ما قادر تدفع $1000 حتى بمدارس رسمية، نتمنى تعفونا من هيدي المصيبة اللي نحن فيها.
3: فخامة الرئيس المحافظ ورئيس الاتحاد ورئيس البلدية وسعادة النايب، طلباتكم تبعتوا لي اياها وشو بدكم تقرا معاكم جاي لكم نحن حق.
1: وعلى وقع هذا الطوق الشعبي للدوله، تفقد الرئيس السرايا التي الحقت الغارات الجويه الاسرائيليه اضرارا كبيره فيها، كما مبنى مصرف لبنان المدمر، ثم انتقل سيرا على الاقدام مع النائب ناصر جابر ورئيس بلديه النبطيه الى مبنى بلديه النبطيه المدمر منذ حرب 66 يوما. ومن هنا اكد عون ان الانسحاب وعوده الاسرى والنازحين والاعمار ثوابت وطنيه نتعهد بتنفيذها. بعدها تفقد عون اتحاد بلديات الشقيف، ثم زار مستشفى نبيه بري الحكومي والتقى مديره العام وعددا من الأطباء. وأثناء مغادرته قال: أهنئ الفريق الطبي على صموده في هذا المستشفى رغم كل الصعوبات والظروف الصعبة وتقديم الحد الأدنى من الضمانات الصحية. بدوره قال العماد رودولف هيكل الانتشار موجود دائما في النبطي وكل البلدات اللبنانية المحررة، ونأمل أن نحرر بقية البلدات وسنكون فيها عندئذ أيضا. جولة عون المفاجئة استمرت باتجاه زوطر الغربية، حيث زار كنيسة دير سيدة البشارة ومن داخلها عاين مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية، كما التقى الأهالي وتفقد وحدات الجيش المنتشرة. وفيما أكد عون أن لا جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل في الوقت الراهن، أفاد مسؤول أمريكي لأكسيوس بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل المقررة في روما أرجئت إلى تشرين الأول المقبل نتيجة تزامنها مع الأعياد اليهودية ومؤتمر باريس لدعم القوات المسلحة اللبنانية والتحضيرات لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. لكن السفيرين اللبناني والإسرائيلي بحسب أكسيوس سيجتمعان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار.
0: نبقى في الجنوب لكن في أخبار الميدان، حيث ألقت مسيرة إسرائيلية جالونات متفجرة على بلدة المنصور في مأخار الطيران الحربي مستهدفا البلدة على دفعتين، كما سمع تفجير عنيف في الطيبة. هذا واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة كفر تبنيت وميس الجبل ودوحة كفر رومان، إضافة إلى محيط أرنون والنبطية الفوقة ووادي سلوئي. وتم استهداف طريق أرنون كفر تبنيت بالقصف المدفعي. في المواقف أكدت نائب ستريدا جعجع في عشاء فوج المدفعية سابقا في حزب القوات اللبنانية أن مقاتلي القوات اللبنانية لم يناضلوا من أجل استمرار الحرب بل من أجل عودة الدولة، مشددا على أن النضال الحقيقي لا يقتصر على القدرة على حمل السلاح، وإنما يكمن في معرفة متى يحمل السلاح دفاعا عن الوطن ومتى يسلم، لأن الوطن باتت لديه دولة. وأعربت جعجع عن إيمانها بأن لبنان يخوض اليوم المخاض الأخير للوصول إلى الدولة المنشودة. إقليميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكرر أن إيران تريد توصل لاتفاق ونحن ننتصر بشكل كبير ولا يمكنها الحصول على السلاح النووي. الرئيس الإيراني مسعود بازرجكيان من جهته أعلن أن إيران وسلطنة عمان ستوقعان يوم الاثنين على اتفاق بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز، وسيتم إبلاغه للمنظمة البحرية الدولية في وقت طلبت الولايات المتحدة بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز من نقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية العسكرية لها. أما وول ستريت جورنال ونقلا عن مسؤولين أمريكيين أكدت أن إيران حصلت على صور أقمار اصطناعية عالية الدقة لقاعدة في الأردن من جهات صينية قبل أن تنفذ هجومها الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في تموز الماضي. توازيا، السعودية أدانت هجوما بطائرة مسيرة انطلقت من العراق واستهدفت خط أنابيب شرق غرب الرياض. هذا ووجه رئيس وزراء العراق بإحالة مديري الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، كما تم إغلاق عدد من المنافذ الحدودية لفتح تحقيق في خروقات ومخالفات سجلت فيها. في الأثناء، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم الجوي على السعودية. المعركة لم تعد فقط على جبل الشيخ أو علي الطاهر أو غزة، بل على 61 مقعدا في الكنيست. رانا نمر.
5: قبل انتخابات 27 من تشرين الأول، يحاول نتنياهو تقديم نفسه مجددا بصورة رجل الأمن وتحويل ما حققته إسرائيل عسكريا من إيران إلى سوريا ولبنان وغزة إلى رصيد سياسي يحمله معه نحو الكنيست.
6: نحن هنا لنبعث برسالة قوية وواضحة للغاية إلى الرئيس السوري. نحن هنا على جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية، ولن نبرح مكاننا هذا.
7: دمشق هنا ولبنان هناك وهضبة الجولان هناك، ونحن نسيطر على المنطقة بأسرها.
5: ومن جبل الشيخ تحديدا أعلن أن إسرائيل فرضت واقعا أمنيا جديدا، لكن اختيار المكان ليس انتخابيا فقط، فالرسالة وصلت مباشرة إلى دمشق بالتزامن مع المفاوضات بشأن الانسحاب إلى مواقع ما قبل 8 من كانون الأول عام 2024. إسرائيل إذن تفاوض اليوم وهي على الأرض، ونتنياهو يريد تحويل هذه الأرض إلى ورقة تفاوضية لا إلى انسحاب مجاني. دمشق أدانت الزيارة ووصفتها بأنها دخول غير شرعي وتصعيد خطير، لكن سوريا ليست وحدها في حسابات القمة، فخلفها تقف تركيا. فتل أبيب تراقب تمدد النفوذ التركي داخل سوريا ودور أنقرة في إعادة بناء قدرات الدولة والجيش السوري، وتحاول من خلال وجودها العسكري فرض خطوط حمر مسبقة على شكل الجنوب السوري ونوعية السلاح والقوات التي يمكن أن تنتشر فيه. وفي الجهة المقابلة يحاول منافسه الانتخابي أيزنكوت ضرب نتنياهو تحديدا في ملعبه الأمني، متهما إياه بتقديم حساباته السياسية على أمن الدولة منذ 7 من تشرين الأول، ومطالبا بتحويل الإنجازات العسكرية إلى مكاسب سياسية، فيما يركز داخليا على ملفات بينها تجنيد الحريديم ورفض التهرب من الخدمة. لذلك يهاجم نتنياهو خصمه من الجهة الأخرى، رابطا أيزنكوت بالأحزاب العربية ومحذرا ناخبي اليمين من حكومة قد تعتمد على أصوات النواب العرب.
0: بعد الإعلان صفيحة البنزين نار.

0: حياتيا أسعار المحروقات تكوي جيوب المواطنين الصفيحة إلى مستويات قياسية وأسباب ارتفاعها تطلعنا عليها زميلة يارا الهندي. يارا، كيف يتقبل المواطنون هذا الارتفاع؟ شو ردود فعلهم على المحطات؟
1: للأسف نادين، يعني لا يتقبل المواطن هذه الأرقام، ولكن مضطر أنه يكون عم يعبي بنزين، لأنه إذا فينا نقول أنه بالحد الأدنى اللي بده يعمله أنه بده يروح على شغله $5 هي الترانسبور بنهار على الأشغال، والتانك صارت ب$30. رح أرجع شوي نادين بالأرقام لأول السنة، لأول 2026، يعني إذا بدي أرجع لكانون الثاني 2026 تانكة البنزين كانت $14.70 تقريبا، يعني $1,320,000 لبنانية، إنما اليوم صارت $2,679,000 لبنانية، أي ما يقارب $30. هذه الأرقام، يعني هذه القفزة إذا فينا نقول بالأرقام، أسبابها أكيد بتعود لأسباب عالمية، ولكن بطبيعة الحال أسعار النفط عالميا، يعني خام البرنت ارتفع بحدود، يعني كان سعره تقريبا سعر برميل البرنت 63.

يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية، وأكيد دايما معكن. تذكروا راديو تي أم إي 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.

It is a CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنى ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوه الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.
1: Listen to Australia's only talkback.
2: Listen
1: to talkback. 2ME talkback Australia.
3: It really gets me going. 2ME.
0: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو 2ME، منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. 2MA all the time. 2MA every time. 2MA.

0: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية

0: في العناوين: العراق يغلق 3 معابر حدودية مع إيران، البحرين تعلن عدم مشاركتها في الاجتماع الخليجي مع إيران بشأن مضيق هرمز، والكرملين يقول لا قرار حتى الآن بشأن مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أعلنت البحرين اليوم السبت عدم مشاركتها في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان الاثنين المقبل بين إيران ودول الخليج في شأن مضيق هرمز الذي أغلقته طهران ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. وجاء في بيان لوزارة الخارجية إن البحرين لن تكون طرفا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مذكرة بتعرض خلال الحرب لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية والمدنية شنتها الجمهورية الإسلامية. ومن المقرر أن يعقد وزراء خليجية دول خليجية اجتماعهم الاثنين مع نظيرهم الإيراني في مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للاتفاق على ترتيب مؤقت لإدارة حركة الشحن عبر مضيق هرمز. ما الدور الخليجي الذي يمكن التعويل عليه؟ عبد الله العالمي كاتب سعودي اقتصادي يجيب متحدثا إلى ميساء إسماعيل.
2: بالنسبة للدور الخليجي، طبعا نحن نعلم أن سلطنة عمان تستضيف اجتماع بين إيران ووزراء خارجية الدول الخليجية. لماذا؟ لبحث موضوع إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. حركة الملاحة عبارة عن one item أو حركة واحدة فقط من عدة مبادئ أخرى. أيضا علينا نتذكر أن إيران وسلطنة عمان وقعتا يوم الاثنين اتفاقا بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز. هذا مهم. الأهم هو تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في المضيق، لأن هناك عدة سفن تأتي تقريبا من جميع أنحاء العالم. أيضا لدينا حاملة الطائرات جورج واشنطن الأمريكية، هي الآن ونحن نتحدث تجري مناورات في المنطقة. لماذا؟ يعني المتوقع أنها ربما، أقول ربما، تستعد لمناورات مع تقليص عدد السفن التي تمر في مضيق هرمز.
0: كان هذا عبد الله العالمي كاتب سعودي اقتصادي متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. أغلق العراق 3 معابر حدودية مع إيران اليوم، وذلك عقب هجوم بالطيران المسير استهدف خط أنابيب في السعودية. قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم إنه وافق على طلب إيراني بإجراء تحقيق مشترك بشأن اكتشاف منصة لإطلاق المسيرات بالقرب من الشريط الحدودي مع إيران. في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق من ريف دمشق الغربي، توغلت قوى إسرائيلية صباح اليوم إلى بلدة بيتجن بعددها وعتادها المؤلف من عشرات الآليات العسكرية والجرافات. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في دمشق عدي منصور.
3: توغلت قوى عسكرية إسرائيلية صباح اليوم في الأطراف الغربية لبلدة بيتجن بريف دمشق الغربي على بعد 50 كيلومتر عن العاصمة دمشق، مؤلفة من نحو 10 آليات عسكرية محملة بالجنود ترافقها جرافة ودبابتان، وانتشرت بين الأراضي الزراعية في المنطقة. يأتي هذا التوغل في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق من ريف دمشق الغربي والقناطرة خلال الأيام الماضية، ترافق مع إطلاق قذائف باتجاه عدد من القرى والمناطق. وفي بيتجن سقطت اليوم قذيفة إسرائيلية في منطقة عين الشجرة شمال البلدة داخل الأراضي الزراعية دون تسجيل إصابات، وذلك بعد عدة قذائف أطلقت أمس باتجاه أطراف البلدة والمزارع المحيطة بها وسقطت جميعها في مناطق مفتوحة. أما في القنيطرة تشهد قرية طرنجة في الريف الشمالي توغلات وتحركات إسرائيلية شبه يومية منذ أيام، إلى جانب تحركات مماثلة في قرى ومناطق أخرى، حيث تدخل الآليات العسكرية وتنتشر القوات لفترات، وفي بعض الحالات تقيم حواجز مؤقتة قبل أن تنسحب. تستمر هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة الحدودية بين القنيطرة وريف دمشق الغربي تصعيدا ميدانيا متواصلا. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
0: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار. وصل الرئيس الصيني تشي جينبين اليوم إلى نيودلهي للمشاركة إلى جانب

قادت الهند وإيران وروسيا في قمة لمجموعة بريكس تتصدرها ملفات النقل والطاقة، غير أن الكرملين قال منذ قليل إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين في ميامي، وذلك بعد إعلان نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استعداده للقائه على هامشها. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن، لكم موعد مع ساعة إخبارية مفصلة كاملة تعدها وتقدمها لكم فايزة مصطفى. شكرا لكم.

0: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكثر وأكثر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دائما على راديو تي ام اي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دائما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers, she always wrote, "To be simple is to be like a sunflower, which follows all the movements of the sun and ever turns towards it." بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترن بثمانة نيسان. هي سانت باترنز of educators and teachers أو شفيعة المربيين والأساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوا انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي، كوني انت السن فلاور بهالساعة يا رب. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Let's do it.
1: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح، والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحنا واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: إنكم تستمعون إلى إذاعة TME 1638 AM. هنا TME أستراليا.
5: أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا، هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنين. أكيد أنتوا على السمع، وأكيد دايما على راديو TME. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنين ودفى موسيقتنا.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر TME أستراليا.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
10: To ME Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريت خوري.
11: في العناوين: العراق يغلق 3 معابر حدودية مع إيران، البحرين تعلن عدم مشاركتها في الاجتماع الخليجي مع إيران بشأن مضيق هرمز، والكرملين يقول لا قرار حتى الآن بشأن مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أعلنت البحرين اليوم السبت عدم مشاركتها في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان الاثنين المقبل بين إيران ودول الخليج في شأن مضيق هرمز الذي أغلقته طهران ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. وجاء في بيان لوزارة الخارجية إن البحرين لن تكون طرفا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مذكرة بتعرض خلال الحرب لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية والمدنية شنتها الجمهورية الإسلامية. ومن المقرر أن يعقد وزراء خليجية دول خليجية اجتماعهم الاثنين مع نظيرهم الإيراني في مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للاتفاق على ترتيب مؤقت لإدارة حركة الشحن عبر مضيق هرمز. ما الدور الخليجي الذي يمكن التعويل عليه؟ عبد الله العالمي كاتب سعودي اقتصادي الاقتصادي يجيب متحدثا إلى ميساء إسماعيل.
13: بالنسبة للدور الخليجي طبعا نحن نعلم أن سلطنة عمان تستضيف اجتماع بين إيران ووزراء خارجية الدول الخليجية. لماذا؟ لبحث موضوع إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. حركة الملاحة عبارة عن one item أو حركة واحدة فقط من عدة مبادئ أخرى. أيضا علينا أن نتذكر أن إيران وسلطنة عمان وقعتا يوم الاثنين اتفاقا بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز. هذا مهم. الأهم هو تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في المضيق، لأن هناك عدة سفن تأتي تقريبا من جميع أنحاء العالم. أيضا لدينا حاملة الطائرات جورج واشنطن الأمريكية، هي الآن ونحن نتحدث تجري مناورات في المنطقة. لماذا؟ يعني المتوقع أنها ربما، أقول ربما، تستعد لمناورات مع تقليص عدد السفن التي تمر في مضيق هرمز.
11: كان هذا عبد الله العلمي كاتب سعودي اقتصادي متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. أغلق العراق 3 معابر حدودية مع إيران اليوم، وذلك عقب هجوم بالطيران المسير استهدف خط أنابيب في السعودية. قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم إنه وافق على طلب إيراني بإجراء تحقيق مشترك بشأن اكتشاف منصة لإطلاق المسيرات بالقرب من الشريط الحدودي مع إيران. في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق من ريف دمشق الغربي، توغلت قوى إسرائيلية صباح اليوم إلى بلدة بيتجن بعدادها وعتادها المؤلف من عشرات الآليات العسكرية والجرفات. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في دمشق عدي منصور.
14: توغلت قوى عسكرية إسرائيلية صباح اليوم في الأطراف الغربية لبلدة بيتجن بريف دمشق الغربي على بعد 50 كيلومتر عن العاصمة دمشق، مؤلفة من نحو 10 آليات عسكرية محملة بالجنود ترافقها جرافة ودبابتان، وانتشرت بين الأراضي الزراعية في المنطقة. يأتي هذا التوغل في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق من ريف دمشق الغربي والقناطرة خلال الأيام الماضية، ترافق مع إطلاق قذائف باتجاه عدد من القرى والمناطق. وفي بيتجن سقطت اليوم قذيفة إسرائيلية في منطقة عين الشجرة شمال البلدة داخل الأراضي الزراعية دون تسجيل إصابات، وذلك بعد عدة قذائف أطلقت أمس باتجاه أطراف البلدة والمزارع المحيطة بها وسقطت جميعها في مناطق مفتوحة. أما في القنيطرة تشهد قرية طرنجة في الريف الشمالي توغلات وتحركات إسرائيلية شبه يومية منذ أيام، إلى جانب تحركات مماثلة في قرى ومناطق أخرى، حيث تدخل الآليات العسكرية وتنتشر القوات لفترات، وفي بعض الحالات تقيم حواجز مؤقتة قبل أن تنسحب. تستمر هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة الحدودية بين القنيطرة وريف دمشق الغربي تصعيدا ميدانيا متواصلا. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
11: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار. وصل الرئيس الصيني شي جين بين اليوم إلى نيودلهي للمشاركة إلى جانب قادة الهند وإيران وروسيا في قمة لمجموعة بريكس تتصدرها ملفات النقل والطاقة، غير أن الكرملين قال منذ قليل إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة 20 في ميامي، وذلك بعد إعلان نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي استعداده للقائه على هامشها. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن. لكم موعد مع ساعة إخبارية مفصلة كاملة تعدها وتقدمها لكم فايزة مصطفى. شكرا لكم.

ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية، وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.

0: درب الآلام يمكن كتيرة، ودرب الآلام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الآلام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: 2MA Australia. الوقت بيمر دايما، ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن أيامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها، ودايما نطلع إلى الأمام، وكل شي بيضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخلي ورانا.
3: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

0: غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عيلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 638 AM، وأيضا عبر www.tme.com.au. عم تسمعونا وهيك بآخر أخبارنا. شو في من أخبار؟ مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل أعطت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت. 9897-222 خلف الكأفسي.
9: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
12: ريت خوري.
11: في العناوين: العراق يغلق 3 معابر حدودية مع إيران، البحرين تعلن عدم مشاركتها في الاجتماع الخليجي مع إيران بشأن مضيق هرمز، والكرملين يقول لا قرار حتى الآن بشأن مشاركة بوتين في قمة مجموعة 20.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أعلنت البحرين اليوم السبت عدم مشاركتها في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان الاثنين المقبل بين إيران ودول الخليج في شأن مضيق هرمز الذي أغلقته طهران ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. وجاء في بيان لوزارة الخارجية إن البحرين لن تكون طرفا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مذكرة بتعرض ضدها خلال الحرب لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية والمدنية شنتها الجمهورية الإسلامية. ومن المقرر أن يعقد وزراء خليجية دول خليجية اجتماعهم الاثنين مع نظيرهم الإيراني في مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للاتفاق على ترتيب مؤقت لإدارة حركة الشحن عبر مضيق هرمز. ما الدور الخليجي الذي يمكن التعويل عليه؟ عبد الله العالمي كاتب سعودي اقتصادي يجيب متحدثا إلى ميساء إسماعيل.
13: بالنسبة للدور الخليجي طبعا نحن نعلم أن سلطنة عمان تستضيف اجتماع بين إيران ووزراء خارجية الدول الخليجية لماذا؟ لبحث موضوع إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. حركة الملاحة عبارة عن one item أو حركة واحدة فقط من عدة مبادئ أخرى. أيضا علينا نتذكر أن إيران وسلطنة عمان وقعتا يوم الاثنين اتفاقا بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز. هذا مهم. الأهم هو تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في المضيق، لأن هناك عدة سفن تأتي تقريبا من جميع أنحاء العالم. أيضا لدينا حاملة الطائرات جورج واشنطن الأمريكية، هي الآن ونحن نتحدث تجري مناورات في المنطقة. لماذا؟ يعني المتوقع أنها ربما تستعد لمناورات مع تقليص عدد السفن التي تمر في مضيق هرمز.
11: كان هذا عبد الله العالمي كاتب سعودي اقتصادي متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. أغلق العراق 3 معابر حدودية مع إيران اليوم، وذلك عقب هجوم بالطيران المسير استهدف خط أنابيب في السعودية. قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم إنه وافق على طلب إيراني بإجراء تحقيق مشترك بشأن اكتشاف منصة لإطلاق المسيرات بالقرب من الشريط الحدودي مع إيران. في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق من ريف دمشق الغربي، توغلت قوى إسرائيلية صباح اليوم إلى بلدة بيت جن بعدادها وعتادها المؤلف من عشرات الآليات العسكرية والجرافات. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في دمشق عدي منصور.
14: توغلت قوى عسكرية إسرائيلية صباح اليوم في الأطراف الغربية لبلدة بيت جن بريف دمشق الغربي على بعد 50 كيلومتر عن العاصمة دمشق، مؤلفة من نحو 10 آليات عسكرية محملة بالجنود ترافقها جرافة ودبابتان، وانتشرت بين الأراضي الزراعية في المنطقة. يأتي هذا التوغل في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق من ريف دمشق الغربي والقناطرة. خلال الأيام الماضية ترافق مع إطلاق قذائف باتجاه عدد من القرى والمناطق. وفي بيت جن سقطت اليوم قذيفة إسرائيلية في منطقة عين الشجرة شمال البلدة داخل الأراضي الزراعية دون تسجيل إصابات، وذلك بعد عدة قذائف أطلقت أمس باتجاه أطراف البلدة والمزارع المحيطة بها وسقطت جميعها في مناطق مفتوحة. أما في القنيطرة تشهد قرية طرنجة في الريف الشمالي توغلات وتحركات إسرائيلية شبه يومية منذ أيام، إلى جانب تحركات مماثلة في قرى ومناطق أخرى، حيث تدخل الآليات العسكرية وتنتشر القوات لفترات وفي بعض الحالات تقيم حواجز مؤقتة قبل أن تنسحب. تستمر هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة الحدودية بين القنيطرة وريف دمشق الغربي تصعيدا ميدانيا متواصلا. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
11: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار. وصل الرئيس الصيني شي جينغ بين اليوم إلى نيودلهي للمشاركة إلى جانب قادة الهند وإيران وروسيا في قمة لمجموعة بريكس تتصدرها ملفات النقل والطاقة، غير أن الكرملين قال منذ قليل إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة 20 في ميامي، وذلك بعد إعلان نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي استعداده للقائه على هامشها. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن. لكم موعد مع ساعة إخبارية مفصلة كاملة تعدها وتقدمها لكم فايزة مصطفى. شكرا لكم.

بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتم اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنها انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الراهبات الكرمليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الأمباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين وهيدا شيء معروف جدا جدا، حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون فيه عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي. تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو تي ام اي، المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا، قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
3: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكي اف سي.

0: دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا، لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة. يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين، فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، إنما تكون بدوز خفيف جدا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2NE أستراليا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-7377 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية. في العناوين: العراق يغلق 3 معابر حدودية مع إيران، البحرين تعلن عدم مشاركتها في الاجتماع الخليجي مع إيران بشأن مضيق هرمز، والكرملين يقول لا قرار حتى الآن بشأن مشاركة بوتين في قمة مجموعة 20.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أعلنت البحرين اليوم السبت عدم مشاركتها في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان الاثنين المقبل بين إيران ودول الخليج في شأن مضيق هرمز الذي أغلقته طهران ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. وجاء في بيان لوزارة الخارجية إن البحرين لن تكون طرفا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مذكرة بتعرض بلادها خلال الحرب لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية والمدنية شنتها الجمهورية الإسلامية. ومن المقرر أن يعقد وزراء خليجية دول خليجية اجتماعهم الاثنين مع نظيرهم الإيراني في مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للاتفاق على ترتيب مؤقت لإدارة حركة الشحن عبر مضيق هرمز. ما الدور الخليجي الذي يمكن التعويل عليه؟ عبد الله العالمي كاتب سعودي اقتصادي يجيب متحدثا إلى ميساء إسماعيل.
13: بالنسبة للدور الخليجي طبعا نحن نعلم أن سلطنة عمان تستضيف اجتماع بين إيران ووزراء خارجية الدول الخليجية. لماذا؟ لبحث موضوع إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. حركة الملاحة عبارة عن one item أو حركة واحدة فقط من عدة مبادئ أخرى. أيضا علينا أن نتذكر أن إيران وسلطنة عمان وقعتا يوم الاثنين اتفاقا بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز. هذا مهم. الأهم هو تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في المضيق، لأن هناك عدة سفن تأتي تقريبا من جميع أنحاء العالم. أيضا لدينا حاملة الطائرات جورج واشنطن الأمريكية، هي الآن ونحن نتحدث تجري مناورات في المنطقة. لماذا؟ يعني المتوقع أنها ربما تستعد لمناورات مع تقليص عدد السفن التي تمر في مضيق هرمز.
11: كان هذا عبد الله العالمي كاتب سعودي اقتصادي متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. أغلق العراق 3 معابر حدودية مع إيران اليوم، وذلك عقب هجوم بالطيران المسير استهدف خط أنابيب في السعودية. قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم إنه وافق على طلب إيراني بإجراء تحقيق مشترك بشأن اكتشاف منصة لإطلاق المسيرات بالقرب من الشريط الحدودي مع إيران. في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق من ريف دمشق الغربي، توغلت قوى إسرائيلية صباح اليوم إلى بلدة بيتجن بعدادها وعتادها المؤلف من عشرات الآليات العسكرية والجرافات. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في دمشق عدي منصور.
14: توغلت قوى عسكرية إسرائيلية صباح اليوم في الأطراف الغربية لبلدة بيتجن بريف دمشق الغربي على بعد 50 كيلومتر عن العاصمة دمشق، مؤلفة من نحو 10 آليات عسكرية محملة بالجنود ترافقها جرافة ودبابتان، وانتشرت بين الأراضي الزراعية في المنطقة. يأتي هذا التوغل في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق من ريف دمشق الغربي والقناطرة خلال الأيام الماضية، ترافق مع إطلاق قذائف باتجاه عدد من القرى والمناطق. وفي بيتجن سقطت اليوم قذيفة إسرائيلية في منطقة عين الشجرة شمال البلدة داخل الأراضي الزراعية دون تسجيل إصابات، وذلك بعد عدة قذائف أطلقت أمس باتجاه أطراف البلدة والمزارع المحيطة بها، وسقطت جميعها في مناطق مفتوحة. أما في القناطرة تشهد قرية طرنجة في الريف الشمالي توغلات وتحركات إسرائيلية شبه يومية منذ أيام، إلى جانب تحركات مماثلة في قرى ومناطق أخرى، حيث تدخل الآليات العسكرية وتنتشر القوات لفترات، وفي بعض الحالات تقيم حواجز مؤقتة قبل أن تنسحب. تستمر هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة الحدودية بين القناطرة وريف دمشق الغربي تصعيدا ميدانيا متواصلا. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
11: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار. وصل الرئيس الصيني شي جينغ بين اليوم إلى نيودلهي للمشاركة إلى جانب قادة الهند وإيران وروسيا في قمة لمجموعة بريكس تتصدرها ملفات النقل والطاقة، غير أن الكرملين قال منذ قليل إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة 20 في ميامي، وذلك بعد إعلان نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي استعداده للقائه على هامشها. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن. لكم موعد مع ساعة إخبارية مفصلة كاملة تعدها وتقدمها لكم فايزة مصطفى. شكرا لكم.

انتو سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، واكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا، الصوت لاخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا، واكيد دايما عبر اثيرنا راديو تام اي 1638 اي ام. من وراء الميكروفون دليلة اسكندر معك.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: صباحك يبدأ عنا
1: Wake up feeling refreshed.
2: صح ونص.
3: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويني.
3: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
0: مع تويني كل صباح.
1: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر مايكي.
5: Now, enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.
1: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما فما نعيش الوحدة. هيدي أهم شيء, لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم, وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية. يعني نحنا يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
6: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو الجرائم

0: اقتحام المنازل بالسجن والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هوني كنهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة ومعروف عن الضيعة وزعيمة أنه منهم مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصليلي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عيني ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder-working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673, منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Do in Australia.

Music, music, music, music. موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.

0: حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools. هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: الساعة تشير إلى تمام 5 مساء بتوقيت باريس.
7: فايزة مصطفى.
6: مرحبا بالجميع في فترة المسائية، هي ساعة من الفقرات المتنوعة نفتتحها بنشرة الأخبار. هذه عناوينها: مجموعة بريكس المنعقدة في نيودلهي الهندية تعتبر الدبلوماسية السبيل الأمثل لوقف التصعيد في الشرق الأوسط. الرئيس الإيراني يؤكد أن المنطقة ليست بحاجة إلى شرطي أمريكي. توقيع مرتقب لاتفاق بشأن مضيق هرمز في اجتماع بسلطنة عمان بعد غد يحضره مسؤولون من دول خليجية. العراق يقيل قيادات أمنية بعد إطلاق صواريخ على السعودية من أراضيها، ويعلن العثور على منصات لإطلاق المسيرات قرب الحدود مع إيران. خلال زيارته المفاجئة للنبطية جنوب لبنان، الرئيس عون ينفي استئناف المفاوضات مع تل أبيب حاليا ويشدد على شرط الانسحاب الإسرائيلي من أراضي بلاده. في النشرة أيضا الرئيس الأوكراني مستعد للقاء نظيره الروسي خلال قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة نهاية العام، وعلى الأرض الاقتتال يشتد على أكثر من جبهة.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: نستهل النشرة من البيان المشترك الصادر عن قمة مجموعة بريكس المنعقدة في نيودلهي الهندية، حيث دعا قادة كل من روسيا والصين والهند وإيران والإمارات والسعودية ومصر إلى أقصى درجات ضبط النفس في الحرب الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط. الرئيس الإيراني وعلى هامش القمة قال إن المنطقة ليست بحاجة إلى شرطي في الإشارة إلى الولايات المتحدة، فيما تنظر طهران إلى هذا الاجتماع كنافذة لإعادة ترتيب موقعها في مواجهة الضغوط الدولية، تقول منى دويبية في هذا التقرير.
8: دخلت إيران قمة بريكس في نيودلهي وهي تسعى إلى تحويل حضورها داخل هذا التكتل إلى مساحة للمناورة السياسية في وقت تواجه فيه ضغوطا وعزلة متزايدة. التحرك الإيراني لم يقتصر على اجتماعات القمة. الرئيس مسعود بزكشيان أجرى لقاءات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ومع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد رغم العلاقات المتذبذبة بسبب الصواريخ الإيرانية. بزكشيان حاول طرح رؤية إيران للأمن القومي في إشارة إلى الولايات المتحدة، مشددا على أن أمن المنطقة وسلامتها الإقليمية يجب أن تضمنهما الدول لنفسها. طهران حققت مكسبا دبلوماسيا مهما بمجرد إبقاء قنواتها المفتوحة مع الهند والإمارات والصين وروسيا، وتراهن على التكتل لتوسيع تجارتها خارج المنظومة الغربية، خصوصا في ظل الضغوط على تجارتها والطاقة والمنطقة. فبزكشيان لا يبحث في نيودلهي عن حليف بل عن شبكة علاقات تمنح إيران هامشا أوسع للتحرك وتمنع تحويل الضغوط عليها إلى عزلة شاملة.
6: وعن مضيق هرمز الذي يعد ورقة ضغط استراتيجية أو ساحة حاسمة للحرب بين واشنطن وطهران، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده وعمان ستوقعان بعد غد اتفاقا بشأن مسارات ملاحية جديدة وسط احتمال فتح الممر الاستراتيجي. اجتماع يحضره وزراء خارجية دول الخليج. وعن الدور الخليجي في إدارة حركة الملاحة في المضيق، سؤال طرحته ميساء إسماعيل على الكاتب السعودي المتخصص في الشؤون الاقتصادية عبد الله العالمي.
9: بالنسبة للدور الخليجي، طبعا نحن نعلم أن سلطنة عمان تستضيف اجتماع بين إيران ووزراء خارجية الدول الخليجية. لماذا؟ لبحث موضوع إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. حركة الملاحة عبارة عن one item أو حركة واحدة فقط من عدة مبادئ أخرى. أيضا علينا أن نتذكر أن إيران وسلطنة عمان وقعتا يوم الاثنين اتفاقا بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز. هذا مهم. الأهم هو تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في المضيق، لأن هناك عدة سفن تأتي تقريبا من جميع أنحاء العالم. أيضا لدينا حاملة الطائرات جورج واشنطن الأمريكية، هي الآن ونحن نتحدث تجري مناورات في المنطقة. لماذا؟ يعني المتوقع أنها ربما تستعد لمناورات مع تقليص عدد السفن التي تمر في مضيق هرمز.
6: أما البحرين فقالت إنها لن تكون طرفا في أي اجتماع يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، معتبرة أن تحقيق السلام والاستقرار يتطلب وقف الاعتداءات، في الإشارة إلى الهجمات الإيرانية المتتالية على مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. وفي داخل إيران قتل 3 من أفراد قوات الأمن في اشتباكات في محافظة سيستان بلوشستان التي تتكرر فيها أعمال العنف بين جماعات مسلحة ومهربين. إلى العراق، وعقب إغلاق 3 معابر حدودية مع إيران، أعلنت السلطات العثور على منصات لإطلاق المسيرات قرب الحدود. يأتي هذا عقب هجوم بالطائرات المسيرة استهدف خط أنبوب نفط في السعودية أطلق من أراضي محافظة ميسان العراقية، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة علي الزيدي إلى إجراء تغييرات في مناصب أمنية بهذه المحافظة. آخر التطورات ترصدينها هدى العنس.
10: في تطور يكشف اتساع رقعة المخاطر التي تواجه إمدادات الطاقة، علقت السعودية ضخ النفط عبر خط الشرق غرب بعد هجمات بطائرة مسيرة قالت إنها قادمة من العراق. وفي الوقت الذي أعلنت فيه الرياض أنها لن ترد في الوقت الراهن لإعطاء الحكومة العراقية فرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، أعلن العراق إغلاق 3 معابر حدودية مع إيران، فيما سارع رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إعفاء قائد عملية ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة. وتكمن أهمية قرار الرياض في أن الخط المعروف أيضا باسم بترولاين يمتد لنحو 1200 كيلومتر وينقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ويعتبر شريان حيوي للسعودية لأنه يوفر طريقا بديلا لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز الذي يشهد اضطرابات حادة. غير أن المفارقة أن البديل السعودي لمضيق هرمز أصبح هو الآخر تحت الضغط مع سيطرة الحوثيين على باب المندب.
6: في أخبار المنطقة دائما، وبعدما توقع نهاية الحرب مع إيران جازما بعدم امتلاكها السلاح النووي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طلب الحوثيين عدم تدخل واشنطن في النزاع اليمني، وذلك عقب سيطرتهم على مضيق باب المندب وتحقيق تقدم كبير على حساب القوات الحكومية، في حين أعلنت هذه الأخيرة إلحاق أضرار بالجماعة في مدينة المخا الساحلية. ولمتابعة تداعيات هذه التطورات على أمن الملاحة في البحر الأحمر وحركة السفن العابرة لقناة السويس المصرية، شكلت القاهرة خلية أزمة. سيكون هذا محور فقرة نقاش عقب النشرة. إلى لبنان تحديدا الجنوب، وخلال زيارته النبطية التي شهدت غارات إسرائيلية مؤخرا، نفى الرئيس جوزيف عون استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي حاليا، وتعهد بتنفيذ ما أسماها بالثوابت الوطنية، أي الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى والنازحين والإعمار. المزيد عن الموضوع نتابعه مع مراسلتنا في عين المكان فالنتينا سمعان.
11: في زيارة مفاجئة لبى رئيس الجمهورية جوزيف عون نداء أهالي النبطية، فتوجه إليها برفقة قائد الجيش رودولف هيكل وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، متوجها للأهالي بالقول أن الوقوف إلى جانبهم واجب الدولة وأنها لن تتركهم أبدا، مضيفا أن سبب الزيارة هو البحث في تأمين الخدمات كافة لبقائهم وتوفير الأمان لهم. ومن شوارع النبطية التي جال فيها، تعهد رئيس الجمهورية بتنفيذ الثوابت الوطنية في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المتمثلة بالانسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى والنازحين، وإعادة الأعمار، وأكد ألا مفاوضات جديدة في الوقت الحالي. وخلال جولته تفقد الوحدات العسكرية في المدينة وزار السرايا الحكومية واتحاد بلديات النبطية، حيث أكد لرؤساء البلديات ضرورة تكثيف المؤسسات لحضورها في النبطية، كما زار مستشفى نبيه بري الحكومي حيث هنأ العاملين على بقائهم فيه وتقديم الحد الأدنى من الضمانات الصحية رغم كل الصعوبات. واختتم عون جولته بزيارة زوتر الغربية، أولى المناطق التجريبية، في رسالة دعم لأهلها. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
6: وفي الجارة سوريا، استهدفت القوات الإسرائيلية منطقة محاذية لريف العاصمة دمشق بقذيفة مدفعية. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة السورية عدي منصور.
12: توغلت قوة عسكرية إسرائيلية صباح اليوم في الأطراف الغربية لبلدة بيت جن بريف دمشق الغربية على بعد 50 كيلومتر عن العاصمة دمشق، مؤلفة من نحو 10 آليات عسكرية محملة بالجنود، ترافقها جرافة ودبابتان، وانتشرت بين الأراضي الزراعية في المنطقة. يأتي هذا التوغل في ظل تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشهدها مناطق من ريف دمشق الغربي والقناطرة خلال الأيام الماضية، ترافق مع إطلاق قذائف باتجاه عدد من القرى والمناطق. وفي بيت جن سقطت اليوم قذيفة إسرائيلية في منطقة عين الشجرة شمال البلدة داخل الأراضي الزراعية دون تسجيل إصابات، وذلك بعد عدة قذائف أطلقت أمس باتجاه أطراف البلدة والمزارع المحيطة بها، وسقطت جميعها في مناطق مفتوحة. أما في القناطرة، تشهد قرية طرنجة في الريف الشمالي توغلات وتحركات إسرائيلية شبه يومية منذ أيام، إلى جانب تحركات مماثلة في قرى ومناطق أخرى، حيث تدخل الآليات العسكرية وتنتشر القوات لفترات، وفي بعض الحالات تقيم حواجز مؤقتة قبل أن تنسحب. تستمر هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة الحدودية بين القناطرة وريف دمشق الغربي تصعيدا ميدانيا متواصلا. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
6: وفي أقصى شمال سوريا لقي 7 سجناء حتفهم إثر حريق اندلع خلال أعمال شغب في سجن بكوباني عين العرب ذات الغالبية الكردية. وفي السودان حقق الجيش تقدما جديدا في منطقة كرمك بولاية النيل الأزرق على حساب قوات الدعم السريع وسط استمرار الاشتباكات بين الجانبين. وفي تونس وصفت منظمات غير حكومية ودولية أوضاع السجون بغير الإنسانية عقب وفاة أكثر من 20 سجينا بسبب موجة الحر في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. الإعلامي والحقوقي التونسي ناجي الخشناوي يحمل النظام المسؤولية. لنستمع إليه.
13: تأكيد على أنه حالات الوفاة داخل السجون التونسية رافقتها حالة من التعتيم والتجاهل من طرف وسائل الأعلام الرسمية. ومنظمات المجتمع المدني حاولت من جهتها أن تضغط بشكل كبير خاصة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأيضا منظمة الأطباء الشبان. يعني من المفترض أن النظام هو الذي يقدم الإحصائيات الرسمية، مفترض أن النظام هو الذي يحسن جودة الإقامة داخل السجون التونسية. لا أحد يتحمل مسؤولية هذه الوفيات، لا موجة الحرب والتي اجتاحت كامل يعني الكرة الأرضية، ليست تونس الاستثناء، ولكن في تونس هناك يعني ظروف غير إنسانية داخل السجون هي التي سرعت بهذه العملية، عملية يعني بين ذفرين فلنقول أنها قتل بسبب الظروف غير الإنسانية داخل السجون.
6: تستمعون دائما إلى نشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. لم يحسم الكرملين بعد مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة 20 المرتقبة في ميامي الأمريكية في كانون الأول ديسمبر المقبل رغم استعداد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقائه. أما عن مستجدات الاقتتال على الأرض فيتحدث عنه مراسلنا في كييف محمد الزاوي.
14: ساعات جديدة من التصعيد في الهجمات الروسية على أوكرانيا، قصف ضرب مقاطعات عدة مخلفا العشرات بين قتلى وجرحى في أوديسا وخاركيف ودنيبرو وسومي وزابوريجيا وصولا للعاصمة كييف. سلاح الجو الأوكراني تحدث عن استخدام القوات الروسية ل 128 مسيرة أغلبها مسيرات نفاثة إلى جانب صواريخ باليستية من طراز إسكندر وكورية شمالية من طراز KN-23 بالإضافة إلى صواريخ كروز وكاليبر أطلقت من مناطق متفرقة. سجلت أوكرانيا إصابات مباشرة في 20 موقعاً وخلفت ضحايا وأضرار واسعة. في المقابل أعلن الرئيس الأوكراني تنفيذ قوات بلاده سلسلة ضربات بعيدة المدى استهدفت منشآت عسكرية وصناعية روسية، أبرزها كان استهداف مؤسستين تابعتين لصناعات الكيميائية في منطقتي بيرم وسمارة، إضافة إلى هدف لم يحدد طبيعته في البحر الأسود. وفي غضون ذلك قال زيلينسكي إن روسيا باتت تنتج نحو 140 صاروخا باليستيا شهريا، محذرا من أن مخزون أوكرانيا الحالي من صواريخ الاعتراض لا يكفي لمواجهة هذا الحجم من الإنتاج. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
6: كان هذا آخر خبر. إليكم التذكير بأبرز ما جاء في النشرة. مجموعة بريكس المنعقدة في نيودلهي

تحية كتير كبيرة وجهها لجميع الأحبة المستمعين أينما كانوا، طب سواء كانوا سهرانين أو كانوا يمكن فايقين الصبح أو عم بيسوقوا أو عم يشتغلوا، من كل قلبي مصحوبي بتمنيات كتير كبيرة بقضاء دائما الأسعد ولا أجمل عبر تويمي أستراليا.

السابع مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى موجز الأنباء من بي بي سي. قال مصدر أمني عراقي لبي بي سي إن القوات الأمنية عثرت على منصة لإطلاق صواريخ في منطقة بادية الجنوب شرقية محافظة ميسان. وأشار المصدر في وقت سابق بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجوم الذي استهدف السعودية انطلق من محافظة ميسان جنوبي العراق، ما دفع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى إعفاء قائد عملية ميسان من منصبه وتشكيل مجلس تحقيقي في حقه، تبع بإقالة قائد شرطة المحافظة. وفي السعودية أعلنت وزارة الطاقة وقف تشغيل خط الأنابيب احترازيا بعد تعرضه لعدة استهدافات، بينما قالت وزارة الخارجية إن الهجمات أسفرت عن إصابات وأضرار، محذرة من أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومنشآتها. التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيودلهي على هامش قمة قادة مجموعة بريكس. وبحسب وكالة أنباء الإمارات، تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، كما بحث المسؤولان أهمية دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة إلى جانب تعزيز الاستقرار وتهيئة فرص السلام والتنمية لشعوب المنطقة. أصيب 4 فلسطينيين على الأقل من جراء قصف جوي إسرائيلي طال خيمة في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بمقتل امرأة حامل في وقت سابق متأثرة بإصابتها قبل 3 أيام جنوبية المدينة نفسها. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين أول من العام الماضي. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أيرلندا في زيارة تحمل بعدا سياسيا لافتا، بعدما قال خلال لقائه رئيس الوزراء الأيرلندي أنه يتمنى أن يرى أيرلندا موحدة، واعتبر ذلك أمرا رائعا، بل قال إن الوحدة ستتحقق في نهاية المطاف. وفي المقابل أكدت الحكومة البريطانية تمسكها الكامل باتفاق الجمعة العظيمة، مشيرة إلى أن الدعوة إلى استفتاء على وحدة أيرلندا مرتبطة بوجود توافق واضح لدى سكان أيرلندا الشمالية. ختام هذا الموجز، مزيد من الأخبار على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: September 11th is a national tragedy.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوج في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي كل قضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وسيطة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
7: Welcome to 2ME.
8: That is the original 2ME Australia.

0: العناوين. عون لأهالي النبطية.
1: سبب زيارتي لهم مع قادة الأجهزة الأمنية قائد الجيش هو لنقول نحن حد.
0: بلدية زوتر الغربية لا علاقة لنا بجهات حزبية. هل حلت أزمة نفايات صيدا؟ ترامب حرب إيران ستنتهي قريبا جدا. وفي بانوراما أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
4: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: 44 سنة وبشير حاضر في الوطن، قائد آمن بقضية، ورئيس رأى في لبنان وطناً حراً وسيداً. في الذكرى 44 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه، يوم خاص عبر صوت لبنان وشاشة VDL 24. ضيوف عرفوه، شهادات تستعيد محطات من حياته، ووجوه تتحدث عن بشير وعن رؤيته لدولة قوية. الاثنين 14 من أيلول، يوم خاص عبر إذاعة صوت لبنان وشاشة VDL 24. 44 سنة وبشير حاضر في الوطن.
1: في زيارته المفاجئة إلى النبطي، حمل رئيس الجمهورية رسالة سياسية ووطنية واضحة، مؤكدا أن الدولة تقف إلى جانب شعبها، وأن حماية اللبنانيين وصون السيادة الوطنية يشكلان أولوية لا تراجع عنها. ورسم عون خريطة الثوابت التي تلتزم بها الدولة في المرحلة المقبلة، وفي مقدمها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وعودة الأسرى والنازحين والعمل على إعادة الإعمار. وفيما شدد عون على أن لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الراهن، برز في المقابل حديث لمسؤول أمريكي عن إرجاء المفاوضات إلى تشرين الأول المقبل، في وقت يبقى التصعيد الميداني مفتوح على أكثر من احتمال. زيارة النبطية إذن لم تكن بروتوكولية فحسب، بل حملت رسائل في اتجاهات عدة، عنوانها تثبيت حضور الدولة وتأكيد للرئيس عون أن الدولة إلى جانب أهلها.
2: أنا عايش هون وقاعد هون وما تركت المنطقة، نحن بدنا إياك تكون معنا.
3: مشان هيك جيت اليوم.
4: طول عمرك.
2: تكون معنا على طول.
3: جيت هون لعلكم نحن معنا.
2: الله يطول عمرك ويخليك مصحصح.
3: طول كل لحظة.
4: فخامة الرئيس.
3: مشتركين كون أبدا.
4: هيدي اطمئنان لنا وشرف لنا أنك تشرف أنت ابن جنوب، ابن العيشية وابن النبطية واحد. يخلي لنا إياكم. بدنا الأمان والاطمئنان. عنا الأطفال بدها تعيش. شردنا وتبهدلنا.
3: سبب زيارتي لهم ما قادة الأجهزة الأمنية، قائد الجيش هو لنقلكم نحن حتى.
4: طول عمرك أنتوا أنتوا دولة
3: مصر. مش بس الأمان، كمان الخدمات التانية نحن مجبورين نأمنها.
4: يخلينا إياكم.
3: مع المحافظ ورئيس اتحاد البلدية والبلدية وسعادة النائب لنحكي شو طلباتكم، شو المتطلبات لنأملكم.
2: مقاومات السموم.
3: لطلكم هون ونقلكم الحمد لله على السلام، إن شاء الله هالجرح جرح جنوبي الخدمات.
1: قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي رافق رئيس الجمهورية في جولته قال إن انتشار الجيش الموجود في الجنوب وفي كل البلدات اللبنانية المحررة هو لدعم المواطنين.
5: هو الانتشار دائما موجود مثل ما نحن منقول، والانتشار دائما حيكون موجود بكل البلدات اللبنانية المحررة، وإن شاء الله منوصل كمان نحرر الباقي ونتواجد فيهم كلهم سوا.
1: بلدية النبطية أعلنت في بيان أنها وضعت الرئيس عون في صورة احتياجات المدينة، وأبرزها إعادة الإعمار وصرف مستحقات البلديات وتعزيز الأمن. بلدية زوتر الغربية نفت من جهتها في بيان المزاعم التي تربط أهالي البلدة بجهات حزبية، وأعلنت أنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الفتنة والإساءة. ميدانيا هزت سلسلة تفجيرات أرنون ووادي سلوقي والمنصوري وعيناتة والطيب والخيام، كما سجل قصف مدفعي على دوحة كفر رمان في النبطية. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون وقوف لبنان إلى جانب السعودية في مواجهة المساس بأمنها واستقرارها ومنشآتها الحيوية، ودان استهداف خط أنابيب النفط في السعودية، مؤكدا تضامن لبنان الكامل مع المملكة، ودعا المجتمع الدولي إلى التصدي للاعتداءات التي تهدد أمن الطاقة العالمي واستقرار المنطقة. أزمة نفايات صيدا بعد الفاصل.

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين
1: اخضر واحمر.
2: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
2: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: في ذكرى استشهاد البشير، قراءة في أسس الجمهورية الحلم وتحديات الحاضر والمستقبل في كواليس الأحد مع الأميرة حياة إرسلان، 9 صباحاً، إعداد وتقديم الدكتور شربل مارون، عبر صوت لبنان وشاشة VDL24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لبنان VDL24.
4: حالة أزمة النفايات في صيدا تعرقلها تناقضات بين البلدية والمعمل، وكل التفاصيل مع رئيف الملاح.
5: هل حلت مشكلة أزمة النفايات في مدينة صيدا أم لا؟ سؤال طرح بقوة بعد البيانات المتضاربة التي صدرت بعد ظهر اليوم عن اتحاد بلديات صيدا الزهراني إثر لقائه وزيرة البيئة تمارا الزين، وأعقبه إعلان حل الأزمة بفتح أبواب المعمل واستقبال النفايات اعتبارا من اليوم، إلا أن مدير الشركة المشغلة للمعمل IBC أحمد السيد نفى استقبال أي نفايات.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
5: عربي وإنجليزي، هذه هي 2ME.

0: مساء الخير. في العناوين: مفاوضات روما إلى تشرين، الدولة في النبطية، وتتابعون في النشر أيضا أنابيب شرق غرب، بداية معركة أم نهايتها؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل وجو فرشار.
2: مساء الخير. لا يمكن فصل التطورات المتسارعة في العالم والشرق الأوسط عن بعضها البعض مع وصول الحوثيين المدعومين أو من وصول الحوثيين المدعومين من إيران إلى مشارف باب المندب، إلى استهداف خط شرق غرب في السعودية، إلى قمة بريكس حيث برزت المباحثات الإيرانية الإماراتية اليوم، إلى الاجتماع الخليجي الإيراني الاثنين، وصولا إلى القمة الأمريكية الصينية أواخر أيلول في واشنطن، ومنها إلى الانتخابات التشريعية الأمريكية المقررة في 3 تشرين المقبل، وهي تحصل تحت ضغط أسعار الطاقة وارتداداتها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريين. على كل هذه الجبهات عنوان الاشتباك: من يمسك بالاقتصاد العالمي، ومن من العملاقين الأمريكي والصيني قادر على خنق الآخر أكثر، ليس فقط عبر إغلاق المضائق وطرق إمدادات الطاقة، إنما كذلك ضرب البدائل عنها. في هذا الصراع اشتد الضغط على المملكة العربية السعودية، هذا في وقت يتواجه الإيرانيون ودول الخليج الاثنين في سلطنة عمان، حيث يبحث مستقبل مضيق هرمز بغياب البحرين التي أعلنت مقاطعتها المباحثات. هذا هو حجم الصراع، وهو إما يتوجه صوب مواجهة أوسع، وإما صوب حل تفرضه نقاط تحول ميدانية قد يشكل اليمن وتطوراته جزءا منها. وفي كلتا الحالتين يبدو أن الملف اللبناني يتراجع أمام ضخامة الأحداث التي يتخللها انتخابات تشريعية إسرائيلية مقررة في 27 تشرين الأول، تراجع لم يمنع الدولة ممثلة برئيسها جوزيف عون من التقدم صوب النبطية لتثبيت وجودها هناك حتى ولو من دون ضمانات إسرائيلية.
0: صورة النبطية شوهتها صورة برج أبي حيدر، حيث وقع إشكال أدى إلى سقوط قتيلين بحسب بيان الجيش، إلا أن الصورة الأكثر إشراقا تمثلت بانطلاق رالي لبنان، الجولة الأبرز ضمن بطولة الشرق الأوسط، والذي أخذ بعد ظهر اليوم منحة دوليا بوصول رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم لدعم هذا الحدث. ومن متحف سيارات رئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة بيلي كرم ينضم إلينا الزميل خالد مجعس. خالد، مساء الخير. ما أهمية حضور رئيس الاتحاد الدولي للسيارات إلى هذا الحدث؟
3: مساء الخير جو. مثل ما تفضلت وقلت، بالفعل منحة دولي اليوم عم ياخدوا رالي لبنان يلي هو المحطة الأبرز ضمن جولات الشرق الأوسط لرليات، بوجود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم. محمد بن سليم البطل يلي اللبنانيين بيعرفوه منذ العام 1987 لما أصر باشتراكه بكل جولات بطولة رالي لبنان ورالي الجبل، أنه يكون رالي علامة فارقة بالشرق الأوسط على رغم كل الصعوبات. اليوم قرر يجدد هالتحدي كرئيس للاتحاد الدولي الفيا بوجوده بلبنان، وتحديدا ليتابع رالي لبنان ويعطي إشارة إلى أنه لبنان إن شاء الله بوجودك بألف خير. وجودك كتير مهم وبنعرف لبنان غالي عليك.
4: بكل تأكيد، وحتى وجودكم أنتم بعد للسباقات. أنا لما أنظر إلى LBC ذكريات كثيرة من بدينا في السباق، ودائما تواصلت وجيت حتى تغطية رالي الإمارات الصحراوي أيامها، فشكرا لكم. لكن وجودي هو إرسال رسالة واضحة إلى كل من يريد أن يأثر على قراراتنا في الاتحاد الدولي، أن إلغاء هذا السباق ولا إلغاء هذه البطولة الإلغاء لن يكون من عندنا بضغوط من فرق أو من مؤسسات سياسية أو شيء. نحن عارفين لبنان، وأنا أكثر واحد يمكننا أعرفه من السائقين اللي غير لبنانيين. لما جيت في سنة 87 دخلت عن طريق البحر من قبرص، نعم، وشفت الإدارة كيف وتنظيم السباقات. فلما جت الدعوة من الأخ نبيل، يعني نبيل ورئيس النادي اللبناني لكن كان متسابق معي في نفس الوقت، فكيف أنا أقدر أرفض؟ يعني أقول لا، ولا لأسباب يعني، لكن الرسالة حتى للبطولات الأخرى، للجولات في بطولات أخرى، أن الاتحاد الدولي متضامنا مع السباق. وأنا بسألك يعني مين خالد بيعرف يعني الأمور في لبنان أكثر من أهلها يعني، ونحن في رياضة السيارات لازم المثابرة، ولازم يعني في نوع من الكالكوليتد ريسك، هي أنك تأخذ قرارات بعد دقيقة يعني مدروسة، أو حتى مخاطرة مدروسة يعني. فأنا سعيد أني أنا موجود. سألني أحد من الأخوة الصحفيين قال لي هل أنت يعني مشاعرك وقلبك ولا عقلك الاثنين مع بعض؟ يعني لا تنسى يعني أنا لو تأخذني إلى المراحل اللي صارت اللي الموجودة اليوم أنا أذكرها، يعني أذكر معظمها. أنا سعيد أني أنا أكون موجود، وأنا أهني الأخوان برأس الأخ نبيل وحتى عماد على هذه البطولة المهمة للشرق الأوسط.
3: حضرة الرئيس، أول شيء رح نترك الرئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة بالكرم، بده يعطيك درع، درع غالي جدا لأنه من أرز لبنان هالدرع.
5: نحن فخورين يوم نكون موجود معنا البريزيدنت اوف الاف اي اي بزياره شجاعه ورساله حلوه كثير لتشجيع السباقات بلبنان وتشجيع لبنان والمنطقه كلها، انه نحن مكفيين واقفين على اجرينا، ووجوده معنا هيدا دعم قوي كثير. وما ننسى انه البريزيدنت محمد بن سليم هو ربحان ري لبنان 4 مرات اكثر مني، يعني انا بقى بطل وشجاع، ونحن فخورين كثير وبنشكره كثير على زياره البريزيدنت. ثانك يو فيري ماتش فور كومينج تو لبنان.
4: شكرا
5: وسهلا فيك، ونحن فخورين.
4: انا بسالك يعني وين اخطر، اني اسابق في المراحل اللي في لبنان ولا اني اكون بس في لبنان؟ يعني انا ما افهمها.
3: نحن بنشكر باسم اللبنانيين وجودك، وجودك غالي حضره رئيس الاتحاد الدولي محمد بن سليم، واكيد رح يكون لنا عده لقاءات معك. على كل إن اليوم هو اجى ليثبت انه رالي لبنان رالي مهم جدا. اليوم اليوم الثاني من هالرالي شهد احداث مميزه جدا، رح نشوفهم معا بهالتقرير. رالي لبنان الدولي 48 انطلق، وكما جرت العادة من داخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة الاتسال، مع المرحلة الخاصة الاستعراضية للسرعة بطول 2.5 كيلومتر، وفيها بتم وضع النقاط على الحروف قبل انطلاق المراحل الطويلة صباح يوم السبت. رجيف غالي على تويوتا كان الأسرع بخلالها أمام ابنه أليكس وباسل أبو حمدان. إنما ومع انطلاق المرحلة الأولى اليوم، مرحلة تولا وهي الأطول بالرالي على مسافة 33 كيلومتر، وشكلت المرحلة الخاصة الثانية للسرعة، ارتكب رجيف غالي خطأ صغير بعد ما انزلقت سيارته، فخسر بعض الثواني أجبرته إلى التراجع إلى المركز الثاني خلف باسل يلي كان عم يقدم بسباق رائع جدا على متن سيارته سكودا فابيا.
6: غلطة مني، قصيت شوي صغيرة لجوا وضربت بالحفة ولقط الجامب، الحمد لله ما صار بانكشر وارتعب قلبي من بعدها. صرت انتبه على كلكو عشمال لفترة، وبعدين اوكي حسيت انه الله خلصني بقى الحمد لله.
7: نحن ثاني ورا رجاء، يعني ان شاء الله تكون منافسة حلوة، وهذا شيء كتير حلو لقلنا. رجاء استاذنا والإنجينير تبعنا، سو هو عم بيعلمنا لحتى نتطور، ونحن بفضل الله
3: المراحل تواصلت، وحاول رجيف غالي انه يسترجع الصدارة. انما بالمرحلة الثالثة بدير بيلا قدر انه يعمل فارق ثانية واحدة فقط عن باسل بوحمدين، فحافظ هالاخير على الصدارة قبل المرحلتين الرابعة والخامسة يلي رجع رجيف غالي وكشر فيها عن انيابه، فخطف صدارة السباق تاركا لباسل بوحمدين المركز الثاني بوقت صراع كبير على المركز الثالث المتواصل بين أليكس فغالي والياس الدهني. إشارة إلى أنه رالي لبنان الدولي سيتواصل بكرة الأحد بشكل مباشر على شاشة الـ LBCI مع 6 مراحل خاصة للسرعة، رح نشوف من بعدها من سيتوج باللقب ومن سيحسم بطولة لبنان للراليات على مختلف الفئات.
2: من رالي لبنان والإنجازات في رياضة المحركات، عودة إلى التطورات في الجنوب.
0: وزيارة مفاجئة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى النبطية، أكد فيها أن لا مفاوضات مع إسرائيل في الوقت الحالي.
8: في النبطية كانت الصورة أهم من مدة الزيارة. للمرة الأولى يدخل رئيس الجمهورية المدينة، يمشي بين الناس في جولة خاطفة لم يعرف بها كثيرون.
9: طول عمرك هل يدن نبطية هل يعيش
10: هون عمرتك منار منار
11: سراجيت اليوم
12: أول عمرك تعرف لعلنا أنك تشرف أنت ابن جنوب وتعز راسنا بنا الأمان والاطمئنان أن الأطفال بدك إيش
8: لكن التوقيت ليس عابرا، فالنبطية حتى الساعة بلا ضمانات فعلية لتحييدها، والرسالة التي أراد الرئيس تثبيتها واضحة، الدولة هي الضمانة. لذلك لم يأتي منفردا، بل جاء محاطا بقادة الأجهزة الأمنية في مشهد لافت وربما غير مسبوق في المدينة منذ سنوات. دقة المرحلة حضرت أيضا في كلامه عن تعثر المفاوضات راهنا.
13: هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية
14: هلا ما في شيء. هلا ما في شيء.
15: هدفنا واضح وقلته 100 مرة ورح ضل نكرره، الانسحاب، عودة الأسرى، عودة النازحين أهلنا وإعادة أعمار جنوب.
8: لكن الضمانات لا تقال فقط بل تترجم. في النبطية استمع رئيس الجمهورية إلى مطالب البلديات وهواجس القطاع الطبي، وفتح نقاشا مباشرا بين الفعاليات المحلية والقادة الأمنيين.
16: جاي يقلن اشكرن ووقف حدن على صمودن بالمستشفى لتأمين الخدمات الإنسانية والطبية، نقلن انتو وسام على صدرنا رغم كل الصعوبات وكل الظروف الصعبة، خاطروا بحياتن وعم بيخاطروا بحياتن بيضلوا هون.

0: ما تروحوا بعيد بعد هذا الفاصل، نعود لنواصل فترتنا. الله معكم.
1: To ME Australia and To ME Gold هلا على تطبيق iHeart، وما تنسوا تحطوا To ME Australia و To ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا To ME Australia. To ME Australia هلا على تطبيق iHeart.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف الKFC.
6: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: المفاوضات الشهر المقبل. مساء الخير لبنورما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشادي عقاد.

0: العناوين. عون لأهالي النبطية.
1: سبب زيارتي لهم مع قادة الأجهزة الأمنية قائد الجيش هو لنقلكم نحن حد.
0: بلدية زوتر الغربية لا علاقة لنا بجهات حزبية. هل حلت أزمة نفايات صيدا؟ ترامب حرب إيران ستنتهي قريبا جدا. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار LBCI وأسعد الله مساءكم. في زيارته المفاجئة إلى النبطي حمل رئيس الجمهورية رسالة سياسية ووطنية واضحة مؤكدا أن الدولة تقف إلى جانب شعبها وأن حماية اللبنانيين وصون السيادة الوطنية يشكلان أولوية لا تراجع عنها. ورسم عون خريطة الثوابت التي تلتزم بها الدولة في المرحلة المقبلة، وفي مقدمها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وعودة الأسرى والنازحين والعمل على إعادة الإعمار. وفيما شدد عون على أن لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الراهن، برز في المقابل حديث لمسؤول أمريكي عن إرجاء المفاوضات إلى تشرين الأول المقبل في وقت يبقى التصعيد الميداني مفتوح على أكثر من احتمال. زيارة النبطية إذن لم تكن بروتوكولية فحسب، بل حملت رسائل في اتجاهات عدة عنوانها تثبيت حضور الدولة وتأكيد للرئيس عون أن الدولة إلى جانب أهلها.
2: أنا عايش هون وقاعد هون وما تركت المنطقة، نحن بدنا إياك تكون معنا
1: مشان هيك جيت اليوم.
3: طول عمرك
2: تكون معنا على طول.
1: جيت هون لكم نحن معنا
2: ونحن الله يطول عمرك ويخليك مصحصح.
1: طول كل حد
3: الله يخلينا. فخنت الرئيس
1: اشتركينكم ابدا،
3: هيدي اطمئنان لنا وشرف لنا انك تشرف انت ابن جنوب ابن العيشيه وابن النبطيه واحد. يخلينا اياكم بدنا الامان والاطمئنان، عنا الاطفال بدها تعيش. شردنا وتبهدلنا.
1: سبب زيارتي لهم مع قادة الأجهزة الأمنية قائد الجيش هو لنقلكم نحن حتى.
3: طول عمرك انتو انتو دولة
1: مش بس الأمان، كمان الخدمات التانية نحن مجبورين نأمنها.
3: يخلينا إياكم
1: يطلع المحافظ ورئيس اتحاد البلدية والبلدية وسعادة النايب لنحكي شو طلباتكم شو المتطلبات لنأملكم لطلكم هون ونقلكم الحمد لله على السلامة إن شاء الله. هالجرح جرح جنوبي الخدمة.
0: قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي رافق رئيس الجمهورية في جولته قال إن انتشار الجيش الموجود في الجنوب وفي كل البلدات اللبنانية المحررة هو لدعم المواطنين.
4: هو الانتشار دائما موجود مثل ما نحن منقول، والانتشار دائما حيكون موجود بكل البلدات اللبنانية المحررة، وإن شاء الله منوصل كمان نحرر الباقي ونتواجد فيهم كلهم سوا.
0: بلدية النبطية أعلنت في بيان أنها وضعت الرئيس عون في صورة احتياجات المدينة وأبرزها إعادة الأعمار وصرف مستحقات البلديات وتعزيز الأمن. بلدية زوتر الغربية نفت من جهتها في بيان المزاعم التي تربط أهالي البلدة بجهات حزبية، وأعلنت أنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الفتنة والإساءة. ميدانيا هزت سلسلة تفجيرات أرنون ووادي سلوقي والمنصوري وعينات والطيب والخيم، كما سجل قصف مدفعي على دوحة كفر رمان في النبطية. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون وقوف لبنان إلى جانب السعودية في مواجهة المساس بأمنها واستقرارها ومنشآتها الحيوية، ودان استهداف خط أنابيب النفط في السعودية مؤكدا تضامن لبنان الكامل مع المملكة، ودعا المجتمع الدولي إلى التصدي للاعتداءات التي تهدد أمن الطاقة العالمي واستقرار المنطقة. هل حالة أزمة النفايات في صيدا تعرقلها تناقضات بين البلدية والمعمل؟ وكل التفاصيل مع رائفة الملح.
5: هل حلت مشكلة أزمة النفايات في مدينة صيدا أم لا؟ سؤال طرح بقوة بعد البيانات المتضاربة التي صدرت بعد ظهر اليوم عن اتحاد بلديات صيدا الزهراني إثر لقائه وزيرة البيئة تمار الزين، وعقبه إعلان حل الأزمة بفتح أبواب المعمل واستقبال النفايات اعتبارا من اليوم، إلا أن مدير الشركة المشغلة للمعمل IBC أحمد السيد نفى استقبال أي نفايات مؤكدا أن المعمل لا يزال متوقفا عن العمل. صوت لبنان استوضحت من السيد حول ما جرى في اجتماع الاتحاد الذي حضر جانبا منه، فقال إن معمل النفايات في صيدا ما زال متوقفا، ورئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح السريع أبلغ الوزير الزين وحجازي رفض قبول الدفعة المقررة للمعمل.
6: اي بي سي عنده أوبكس عالي جدا جدا، ما بده الواحد يخلص من كلام إنه عم يقبض على نفايات مش عم يعالجها. المشكلة هي ما بده حدا يسمع قديش الكلفة التشغيلية، ما بده حدا يسمع لهذه الجملة. طيب شو في عمل بتحمل مسؤولية؟ أنا همي تدوير الزوايا ونوصل لقواسم مشتركة ونحل هالأزمة كلياتها من الجذور.
5: أما رئيس الاتحاد مصطفى حجازي فقد أكد بدوره على المباشرة بمراجعة الصيغة المحدثة المقترحة للعقد القائم بين بلدية صيدا وشركة اي بي سي وفقا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء.
7: اتصل في مكتب رئيس الحكومة ومكتب دكتور رئيس بري أنه في دفعة بحدود 2.8 مليون مفروض تكون جزء نهار التنين. هلا بيبقى أساس الخلاف يمكن بعتقد مع المعمل أنه مطالبته اليوم بتسديد مستحقاته من سنة 24، وفي يمكن وزير المالية باعت قرار بخلاف مسؤول مجلس الوزراء اللي هو حدد المبلغ، فهو قسمه عن نص، فعم نشغل على هذا الموضوع.
5: في ظل هذا التناقض بين الطرفين والجهود التي بذلت من قبل الرئيس نبيه بري ووزيري المالية والبيئة، يبقى السؤال هل ستشهد أزمة النفايات في صيدا حلحلة في الأمد القريب أم في القضية خلفيات سياسية وقطب مخفية؟ من صيدا رئيس الملاح صوت لبنان.
0: أمنيا سقط قتيلان نتيجة إشكال في برج أبي حيدر، وعلى الفور حضر الجيش إلى المكان وأوقف اثنين من مطلقي النار. منسقية بيروت في تيار المستقبل نعت المواطن سعد وصفة إياه بأنه كان من أبناء بيروت الأوفياء. منح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مصرف الإسكان جائزة القيادة الرؤيوية في تطوير التمويل الإسكاني في لبنان تقديرا لمسيرة مصرف الإسكان المهنية والمصرفية المتميزة ولإنجازاته في تطوير التمويل الإسكاني وتوسيع نطاق الاستفادة منه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي قريبا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني، وأن أسعار النفط ستنخفض بشدة بمجرد حدوث ذلك، ورجح أن تكون إيران هي المسؤولة عن الهجوم الجوي على السعودية الذي استهدف خط أنابيب النفط، وقال إن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضدنا، وأن ولي العهد السعودي صديق جيد لي، وأن كل الأمور ستكون على ما يرام. وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن تفاهمنا مع عمان لا يعني أن المضيق آمن للملاحة. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان قد أعلن أنه من المحتمل فتح مضيق هرمز إذا أنهت واشنطن الحصار وأوقفت الضربات، وأن بلاده وسلطنة عمان ستوقعان الاثنين

إلى اتخاذ إجراءات تضمن عدم استخدام أراضي العراق منطلقا للاعتداءات على دول الجوار. وإلى نشرة الأحوال الجوية. الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، فيما تتراوح الحرارة بين 24 و 31 درجة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر.

0: الله معكم من جديد عبر أثير تويمية أستراليا. من جديد بحييكم متابعين بعد هذا الفاصل.
1: And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: عايشين معكم.

كنتوا إيمي أستراليا بحييكم إذا كنتوا عم تسمعونا على الأراضي الأسترالية خارج هذه الحدود عبر شبكة الإنترنت. تيمي أستراليا برفقتكم 24 على 24. الله معكم.

0: لنرفع التسبيح والمجد والإكرام إلى السيد الصالح الرحيم الذي تنازل وتجسد برأفته وذاق الموت بإرادته عن الميتين ونزل إلى لجة الموت وأبهج التلاميذ بقيامته وأنار الشعوب بنور خلاصه. فارحم ربون الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد.
1: آمين.
0: من يستطيع أن يمدح بحر حنوك يا كلمة الله؟ أي صوت يقدر أن يباركك يا فائقا كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لأعجز من أن يصف الآيات التي صنعت في يوم

نسر ونفرح فيه. والآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا بعظم هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهدي الرعاة، قدس الكهنة، نقي الشمامسة، سامح الخطايا، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، عين الأرامل، أبعد الثورات، لاشي الفتن، اذكر الموتى المؤمنين، أرحهم في الملكوت السماوي،

هذه العطور العذبة، وأهلنا أن نبشر مع الملائكة بقيامتك، ونكرز بها مع النساء التلميذات، ونفرح

أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد.

0: أقرأ من رسالة القديس بولس إلى أهل روما وبارك يا سيدي.
1: المجد للسيد بولس والرسل والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا الدير وهذه الرعية وأبنائهما وزوارهما إلى الأبد.
0: أمين. يا إخوتي، لا يكن عليكم لأحد دين إلا حب بعضكم للبعض، فمن أحب غيره أتم الشريعة، لأن الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي، وأي وصية أخرى تختصرها هذه الكلمة: أحبب قريبك كنفسك. إن المحبة لا تصنع بالقريب شراً، إذن فالمحبة هي كمال الشريعة. وإنكم لا عالمون في أي وقت نحن، لقد حانت الساعة لتستيقظوا من النوم، لأن الخلاص أقرب إلينا اليوم مما كان يوم أمننا. لقد تناهى الليل واقترب النهار، إذن فلنطرح أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، ولنسلك سلوكا لائقا كما في وضح النهار، لا في القصوف والسكر، ولا في الفجور والفحشاء، ولا في الخصام والحسد، ولا تهتموا بالجسد لقضاء شهوته، بل ألبسوا الرب يسوع المسيح والتسبيح لله دائماً.

0: يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغ إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا.
1: كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي.
0: قال لوقا البشير: إذا عالم بالتوراة قام يجرب يسوع قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في التوراة؟ كيف تقرأ؟ فقال: أحبب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحبب قريبك كنفسك. فقال له يسوع: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. أما هو فأراد أن يبرر نفسه، فقال ليسوع: ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال: كان رجلا نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع في أيدي اللصوص وعروه وأوسعوه ضربا ومضوا، وقد تركوه بين حي وميت. وصدف أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق ورآه، فمال عنه ومضى. ومر أيضا لاوي بذلك المكان ورآه، فمال عنه ومضى. ولكن سامريا مسافرا مر به ورآه، فتحنن عليه ودنا منه وضمد جراحه ساكبا عليها زيتا وخمرا، ثم وضعه على دابته وذهب به إلى الفندق واعتنى به. وفي الغد أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، ومهما أنفق فأنا أوفيك عند عودتي. فما رأيك؟ أي هؤلاء الثلاثة كان قريب ذلك الرجل الذي وقع في أيدي اللصوص؟ فقال: الذي صنع إليه الرحمة. قال له يسوع: اذهب واصنع أنت أيضا كذلك. حقا والأمان لجميعكم.

باقي إخوتي منقدم هالذبيحة اليوم لراحة نفس المرحومين بربر نخلي وزوجته يوسفية وابنته جنفييف من سيرة الضنية وعموم موتاهم. يا يسوع الرحوم ارحم. يا يسوع الرحوم. يا يسوع الرحوم. إخوتي اليوم الأحد الأخير من زمن العنصرة. بكرة عيد الصليب، نبلش زمن الصليب اللي بينتهي بزمن الميلاد. الكنيسة بتنقلنا هالنص من إنجيل لوقا اللي بيقلنا فيه يسوع اذهب واصنع أنت أيضا كذلك، اذهبي أنت واصنعي أنت كذلك. شو عم بيقلنا يسوع نعمل؟ يسوع عم بيجاوب عالم التوراة اللي بيعتبر حاله هو منيح فيلسوف وبيعرف، عم يسأل يسوع مين قريبي. بخبره يسوع خبرية اللي بنسميه مثل السامري الصالح. السامري هو الفئة من اليهود اللي بيعتبروها اليهود درجة تاني، درجة أوطى. هذا هو السامري. اللي شو عمل السامري؟ عمل اللي ما عمله الكاهن ولا عمله اللاوي، يعني اليهودي ما عملوش. ما سأل مين اللي على الطريق، ما سأل مين المحتاج. بقلنا يسوع اذهب، اذهبي، منا نروح لعند المحتاج، منا نروح لعند الشخص الآخر اللي هو بحتاج. شو محتاج؟ محتاج اشياء كتير، يمكن محتاج حنان، محتاج عاطفي، محتاج مادي، محتاج نسأله شو بيك. ما نضل مكمشين بحالنا وقاعدين ناطرين. القريب بالنسبة لي، بالنسبة ليسوع، هو اللي أنا بساعده، اللي أنا بهتم فيه. مش القريب هو قريب الدم وبس. قريب هذا الرجل سأله يسوع للعلم التوراة، ما نعرف شو اسمه، سألوا من هو قريب هذا الرجل؟ قال له اللي صنع إليه رحمة. يسوع وصاه، قال له بتحب ربك وأحبب قريبك كنفسك. كان هيك سألوا مين قريبي. أقربائنا هن اللي نحن بنعمل إليهم رحمة. قريبي هو من نصنع إليه، يعني بدي أترك، أنا بدي أترك، بدي وقف طريقي. وقف هذا السامري الصالح يسميه لوقا الإنجيلي. كان ماشي راي، عنده شغلة بده يعملها، وقف، وقف مسيرته، وقف طريقه، واهتم بالمحتاج اللي شافه محتاج. ما بيعرفش من هو، غريب عنه كليا، هو من منطقة وديك من منطقة. بالعكس إذا ما نرجع لليهود، هذا يهودي وهذا سامري، يعني أعداء. شاف شخص إنسان بحاجة لإله وفي ساعده، وقف سيعده. هل بيطلبنا علي يسوع؟ بيطلبنا أوقات قديش نحنا فينا نساعد وما ساعدنا، قديش فينا نهتم وما اهتمينا، قديش كان فينا نخفف عن الآخر وما خففنا، قديش كان فينا نواسي الآخر وما واسيناه. هذا السؤال لإلنا كل واحد منا، بقلنا يا يسوع اذهب، اذهبي وافعلوا كذلك. نؤمن بإله واحد خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. وجود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وكبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه
ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أيزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسن رضا الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطوباوية والدة الله مريم ومرمرون ومار شربل والإديس رافقة والإديس نانطلة والطوباوي الأخ صفين. أذكر اللهم آبانا وإخواتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، المرحومين بربر نخلي وزوجته يوسفية وابنته جنفييف من سير الضنية وعموم موتاهم. واذكر جميع المشتركين

نافورما ريكسيستوس بابا روما. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الآب القدوس، امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع المجد.

0: مبارك، فنستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من آلام الخطيئة وتؤهلنا لأعمال البر، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوة.

الآب والابن والروح القدس، يا من أنت هو الإله الواحد الحق، وفيما يختلط شعبك المؤمن كله اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى، يمجدونك.

قدوس أنت اللهم الآب، قدوس ابنك الوحيد، قدوس روحك الكلي القداسة. يا من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئة والضلال. وبيوم هودك دمحة شودي لمعبد حي.

0: الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا.
1: لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاص، والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله، ولذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول:
0: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا.

لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس.

صافك وارد هذا القربان بحلول روحك القدوس المنبثق منك اللهم الآب بأزليته والآخذ من ابنك بجوهره. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس

0: معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: كن يا رب لبيعتك ولرعاتك حصنا منيعا ضد التعاليم الضالة، وأعدد آباءنا مرلون الرابع عشر بابا روما ومار بشارة بطرس بطرقنا الإنطاقي مار انطوان شرب المطرنة وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي، لكي ما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب.
1: كن يا رب لفاعلي الخير مكافئا والمقبلين بالضيقات محررا والمساكين منجيا وللبائسين والمضنوكين والمتعبين مفتقدا، نسألك يا رب.
0: يا رب ارحم.
1: كن يا رب سورا حصينا لكل مدينة وبلد يؤمن بك إيمانا قويما ويلجأ إليك، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
1: كن يا رب مقويا الذين يلتجئون إلى ذكر أم مسيحك وإلى القديسين الذين أرضوك، لا سيما مرشرب المرمارون والقديسة رفقة والقديس نعمطلة والقديسين كافة، وأهلنا وموتانا بنعمتك لخيراتك الأبدية التي عددتها لنا، نسألك يا رب.
0: يا رب ارحم. كن يا رب غافرا للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد، خاصة المرحومين بربر نخلي وزوجته يوسفية وابنته جونفييف من سير الضنية وعموم موتاهم، فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من مطامير التراب عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحيد الذي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم.
3: أرحم اللهم الموتى واغفر خطايانا التي تركناها بمعرفة وبغير معرفة.
0: أهلنا يا رب أمواتنا بنعمتك للتنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة، لكي يمجد بهذا وبكل شيء ويمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك الكلي الوقار مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
3: كما كان وهو الآن
0: آمنا
3: هكذا يكون إلى الأبد.

يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك. افتح يا رب أفواهنا وشفاهنا، قدس أجسادنا ونفوسنا، طهر عقولنا وضمائرنا، فنهتف إليك متضرعين يا أبا المراحم ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد. اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا، فنرفع إليك.

0: بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان.
1: الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة.
0: آب واحد قدوس،
1: ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض،
0: له المجد إلى الأبد.
1: أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا.

0: أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا،
1: ارحمنا يا رب، يا حنون يا رحوم، يا محب البشر ارحمنا.
2: مجد لله. اليوم الأحد، القديسات الساعة 10:15، قديسة سنة للمرحومة سلوى سعادة من دير الأحمر زوجة ميشيل خير من عرجس. 11:15 قديس لراحة أنفس الرئيس الشهيد بشير جميل ووالده الشيخ بيير جميل والشيخ بيير أمين جميل وعموم شهداء الكتائب اللبنانية. الساعة 4 قديسة سنة للمرحوم الياس يوسف أيوب من كهف الملول. الساعة 5:30 قديسة سنة للمرحوم نهرة إبراهيم حرب من تنورين. 2/14 أيلول عيد ارتفاع الصليب، القديسات 6:15 7:30 صباحا و6 مساء باللغة العربية و7:30 مساء باللغة الإنجليزية. الجمعة 18 أيلول الساعة 6 مساء قديس 40 للمرحومة جورجيت رحمة زوجة المرحوم ميشيل خوري من بشري. السبت 19 أيلول الساعة 5:30 قديس السنة للمرحوم فؤاد دحدح من صغرته. الأحد 20 أيلول القديسات 10:15 قديس 40 للمرحومة جميلة سارة زوجة المرحوم إلي أبو خليل من دار القمر. 11:15 قديس 40 للمرحومة جوزيفين سلامة زوجة المرحوم عطلف حيلي من القليعة. الساعة 2 قديس 40 للمرحوم جوزيف أمين غالب من جبيل. 4 قديس لراحة أنفس شهداء المؤامرة اللبنانية بدعوة من حزب القوات اللبنانية بسيدني. 5:30 قديس 40 للمرحوم أنطون مجيد حبيب من حوقة. بمناسبة ذكرى تقديس مار شاربل ندعوكم إلى القداس احتفالي يوم الأربعاء 27 الأول الساعة 6 مساء يليه لايت شو عن الإفخارستية بحياة مار شاربل، ويعاد العرض كل مساء بعد القداس لغاية يوم السبت 10 تشرين الأول ضمنا. يقام الحفل السنوي لمارونايتس أون ميشن في 23 تشرين الأول، يعود ريعه لدعم المحتاجين في أستراليا وخارجها. للحجز أو للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعهم الإلكتروني. تنظم الأبراشية المارونية رياضة روحية لتمييز الدعوات الكهنوتية من 23 إلى 25 تشرين الأول بمركز جبل الكرمل للرياضات الروحية، ينتهي التسجيل في 2 تشرين الأول. من يرغب بالانضمام إلى الأخوية الرجاء الاتصال بمكتب الرعية أو بأحد أعضاء الأخوية. إذا كان عندكم أي شكوى أو مخاوف تتعلق بسلامة أحد الأطفال أو الضعفاء الرجاء الاتصال بمكتب الرعية. الأموات الذين نقدس لهم فيما بعد أسماؤهم موجودة ضمن نشرة قديشات، كما ونذكر كل من له تعب وأحسان في هذا الدير المبارك من أحياء وأموات. يمكنكم طلب البونبونيير لجميع مناسبات من محل التذكارات. توفي في لبنان المرحوم جوزيف الحاج من رميش. يقام القداس لراحة نفسه يوم الأربعاء 16 أيلول الساعة 6 مساء وتقبل التعازي بعد القداس. توفي في سيدني المرحوم فرج طنوس رزق من نيحة. يقام القداس لراحة نفسه يوم الخميس 17 أيلول الساعة 6 مساء وتقبل التعازي بعد القداس. توفي في لبنان المرحوم توني هاني رحمي من بشري. يقام القداس لراحة نفسه يوم الاثنين 28 أيلول الساعة 6 مساء وتقبل التعازي بعد القداس. توفيت في لبنان المرحومة الشابة جيسيكا سيد صعب من عين تورين. يقام القداس لراحة نفسه يوم السبت 26 أيلول الساعة 7 مساء وتقبل التعازي بعد القداس. توفي في لبنان المرحوم نزيه روبير طرباي من عين الراحة النورين. يقام القداس لراحة نفسه يوم الأحد 4 تشرين الأول الساعة 8:15 صباحا وتقبل التعازي بعد القداس. توفي في سيدني المرحوم الياس بطرس زيدا من طولة الجبة. التعازي نهار 3/15 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 بهول مار شاربل، والدفن نهار الخميس 17 أيلول الساعة 10:15 وتقبل التعازي بعد القداس. توفي في سيدني المرحوم فهيم موسى جورج من كفرية الكورة. التعازي نهار الجمعة 18 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 بهول مار شاربل، والدفن نهار الاثنين 21 أيلول الساعة 10:30 صباحا وتقبل التعازي بعد القداس. توفيت في سيدني المرحومة نوال أنطونيوس مارون زوجة طنوس يوسف بولس من بسلوئيد. الدفن يقام نهار الأربعاء 16 أيلول للساعة 10 صباحا وتقبل التعازي بعد القداس. الراحة الدائمة أعطيهم يا رب.
0: منوك الهزالي
2: فلتسترح نفوسهم بالسلام.
0: رحمة الله والسلام.
2: يا يسوع الرحوم. يا يسوع الرحوم. يا يسوع الرحوم. أحد مبارك.
0: أيها الآب القدوس، إن أفواهنا المعتادة الكوت الأرضي تشكر نعمتك التي أهلتنا لهذا الكوت السماوي. جسد ابنك الوحيد ودمه هو الذي به ومعه يليق بك المجد والقدرة والوقار.

0: أيها المسيح الخبز السماوي، من تنازلت فصرت لنا مأكلا غير فان، لا تجعلنا مأكلا للنار التي لا تطفأ في مجيئك الثاني، فنرفع المجد والشكر إليك ولأبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: اذهبوا بسلام إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد.

0: عبر أثير تيمية أستراليا. برجع لعندكم للمتابعة، متابعة فترتنا لليوم، مستمرين ببرامجنا، مستمرين بفقراتنا ومنوعاتنا. خليكن معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: First. 2ME Australia.

0: الاستهدافات الإسرائيلية ما زالت مستمرة، وآخرها ما أفادت به مراسلة الـ LBCI منذ قليل، حيث أغار طيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا النبطية الفوق وعلي الطاهر. وفيما النبطية ما زالت في عين الاستهداف، منها اختار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن يقول إن الدولة هنا حاضرة إلى جانب الجنوبيين ولن نتركهم.
1: في النبطية كانت الصورة أهم من مدة الزيارة. للمرة الأولى يدخل رئيس الجمهورية المدينة، يمشي بين الناس في جولة خاطفة لم يعرف بها كثيرون.
2: طول عمرك أنا في النبطية، أنا عايش هون،
3: عمرك مناط
4: سناجيت اليوم
2: أول عمرك على طول. شرف لنا أنك تشرف أنت ابن جنوب وتعز راسنا.
5: بنا الأمان والاطمئنان، عنا الأطفال بدها تعيش، شربنا وتبهدلنا.
1: لكن التوقيت ليس عابرا، فالنبطية حتى الساعة بلا ضمانات فعلية لتحييدها. والرسالة التي أراد الرئيس تثبيتها واضحة، الدولة هي الضمانة. لذلك لم يأتي منفردا، بل جاء محاطا بقادة الأجهزة الأمنية في مشهد لافت وربما غير مسبوق في المدينة منذ سنوات. دقة المرحلة حضرت أيضا في كلامه عن تعثر المفاوضات راهنا.
6: هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية؟
7: هلا ما في شيء، هلا ما في شيء.
8: هدفنا واضح وقلته 100 مرة ورح ضلني كرره: الانسحاب، عودة الأسرى، عودة النازحين أهلنا، وإعادة أعمار جنوب.
1: لكن الضمانات لا تقال فقط بل تترجم. في النبطية استمع رئيس الجمهورية إلى مطالب البلديات وهواجس القطاع الطبي، وفتح نقاشا مباشرا بين الفعاليات المحلية والقادة الأمنيين.
7: جاي يقول لهم اشكرهم ووقف حدهم على صمودهم بالمستشفى لتأمين الخدمات الإنسانية والطبية. نقول لهم أنتوا وسام على صدرنا رغم كل الصعوبات وكل الظروف الصعبة، خاطروا بحياتهم وعم بيخاطروا بحياتهم، ده يضلوا هون ليأمنوا الحد الأدنى من الخدمات الطبية.
9: قال لي بالحرف الواحد: كل مطالبكم يلي عم تحكونا ياهم هلا، بتعملوا معروف، بتعملوا كتاب فيهم رسمي لتابعهم هاو النقاط مع كل وزارة بوزارتها على حدة، وهذا عهد مننا. نتأمل من فخامته أنه يكرر هذه الزيارة وأن تكون الزيارة للقاء مع الناس.
1: ومن النبطية إلى زوتر الغربية تتبدل الصورة في واحدة من أكثر نقاط الجنوب حساسية. هناك يتفقد الرئيس ومعه قائد الجيش البلدة وكذلك فوج الجيش المتمركز في ديرها. زوتر مساحة اختبار، وشرقها أرض لا تزال محتلة.
10: والانتشار دائما موجود مثل ما نحن منقول، والانتشار دائما حيكون موجود بكل البلدات اللبنانية المحررة، وإن شاء الله منوصل كمان على نحرر الباقي ونتواجد فيهم كلهم سوا.
11: نقاط الثابتة اللي حتى الجيش اللبناني بزوتر الغربية كتير عطيتنا أمل للناس، عن جد الناس كتير مرتاحة، وخصوصا بعد ما زادوا العداد مؤخرا بلشت تزداد العائلات اللي هي خارج البلد.
1: وهنا تكتمل الرسالة: الأرض التي تحرر يفترض أن تعود إلى حضن الدولة. بين النبطية وزوتر لم تكن الجولة عابرة، كانت الرسالة بأن أرض الجنوب ليست لقمة سائغة.
0: مشهد الدولة في النبطية لم يبدل موقف القوى المعترضة على الإطار الثلاثي الذي يؤكد رئيس الجمهورية تمسكه به. وأبرز تلك القوى حزب الله، الذي أكد اليوم على لسان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن الحزب وحلفائه يتعاملون مع المرحلة الراهنة بالصبر والثبات، وأنهم ليسوا ضعفاء بل ينتمون إلى المحور الذي ينتصر عند باب المندب وفي مضيق هرمز.
12: في محور المقاومة الذي تقدم في الأيام الأخيرة في اليمن إلى باب المندب، ونحن في محور المقاومة الذي يقفل مضيق هرمز ويوصل سعر برميل نفط إلى 110 دولارات ويؤثر على الاقتصاد الأمريكي الذي يضيق بهذا الارتفاع. نحن بهذا المحور، عندكم أمريكا وعندنا إيران. إذا كان نحن هلا مطولين بالنا يا إخوان لأنه عندنا حسابات، بس ما حدا يفكر حاله بيقدر يستضعفنا، ما حدا يفكر حاله بيقدر يستضعفنا مين من كان. واتقوا غضب الحليم إذا غضب.
0: على خط آخر، وقع إشكال في منطقة برج أبي حيدر بيروت نتيجة خلافات سابقة تخلله إطلاق نار ما أدى إلى مقتل مواطنين وإصابة مواطن آخر بجروح خطيرة. وقد قال الجيش في بيان إن وحدة حضرت إلى المكان على الفور وعملت على تطويق الإشكال وأوقفت اثنين من مطلقي النار واتخذت التدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. وفي السياق، نعت منسقية بيروت في تيار المستقبل مسؤولها في منطقة برج أبي حيدر أبو جمال سعدو الذي قضى في الإشكال، ودعت إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ردود فعل تهدد الأمن والاستقرار، مطالبة الأجهزة الأمنية والقضائية بالتحرك العاجل وتوقيف جميع المتورطين وإحالتهم إلى العدالة. فيما أكدت جمعية المشاريع الخيرية في بيان إن الإشكال الذي شهدته المنطقة فردي ولا علاقة للجمعية به، مؤكدة حرصها على الاستقرار في المنطقة وضرورة عدم زج اسمها في أي خلاف أو إشكال لا يمت لها بالصلة. مشاكل اللبنانيين بمعظمها مرتبطة بتقلص القدرة الشرائية وتفاقم الأعباء المعيشية، ليصبح السؤال ما الذي يختبئ تحت الأرض وما الذي يؤخر الوصول إليه؟
3: كل ما نحكي بلبنان عن النفط والغاز تتجه عيوننا للبحر. طب إذا بقلكن أنه جزء من هيدي القصة تحت إجرينا بالبر بتصدقوا؟ فلبنان بدأ البحث عن النفط والغاز بالبر من عقود، وحفر عدد من الأبار الاستكشافية بين عامي 1947 و1967 ظهرت بعدد منها مؤشرات بترولية. صحيح أنها ما كانت اكتشافات تجارية، لكن أبقت سؤال مفتوح حتى اليوم، شو في فعلا بباطن الأرض اللبنانية؟
4: اليوم مثل ما البحر ممكن نحن نلاقي فيه غاز وبترول، البر كمان ممكن نلاقي فيه غاز وبترول. الفرق شو؟ أول شيء البر كلفته أقل، إمكانية أنه تجذب مستثمرين أكثر، وأهم شيء سرعة بالإنتاج في حال اكتشفنا، لأنه نحن يعني ما بدي أعطي أمال خاطئة، لكن اعتبر اكتشفنا اليوم البترول أو الغاز بعد سنتين فين نستعمله، بينما البحر أقل شيء 10 سنين أو 7 سنين.
3: والتنقيب البري بيحمل ميزة إضافية، كلفة أقل وتعقيد تقني أقل مقارنة بالحفر بالمياه العميقة، وهالشي بيوسع دائرة المستثمرين المحتملين وبيسرع الانتقال من الاكتشاف للإنتاج بحال ثبوت الجدوى التجارية. لكن قبل الحفر في شيء لازم يصير فوق الأرض. أولاً التشريع، وهيدي مش مسألة تقنية بس، فمن دون تشريعات واضحة ومستقرة بيصعب جذب رأس المال لقطاع بيحتاج لاستثمارات طويلة الأمد.
13: لازم يصير في تنقيب على البر بالموازات مع البحر، لأنه هناك تكامل جيولوجي بين البحر والبر، وفي عندنا بوتنشل خصوصي إذا بنرجع للداتا الموجودة عند الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول عن الأبار السبعة يلي انحفروا بالماضي.
3: وتانيا الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو البي بي بي، فالدولة ما بتملك وحدة القدرة المالية والتقنية لتتحمل كلفة مشاريع بهالحجم، والبي بي بي ممكن يزاوج بين ملكية الدولة لمواردها مع تمويل القطاع الخاص وخبرته ضمن عقود واضحة بتوزع المخاطر والعائدات. وبهيدا الإطار كشفت مصادر مطلعة للـ LBCI أنه الدولة المصرية مستعدة لتقديم الخبرات والاستشارات بملفي الغاز والكهرباء، غير أنه القوانين الموجودة بتوقف عائق أمام تدفق استثمارات من القطاع الخاص من المصرية، وهذا الشيء بيستدعي تطوير البيئة التشريعية بما يسمح بدخول هالاستثمارات، إلى جانب تفعيل دور الجهة التنظيمية يلي بتضبط العلاقة بين الدولة والمستهلك والمستثمر ضمن إطار واضح بيخضع للمراجعة والتحديث المستمرين.
14: ما فيش أي نمو أو تنمية من غير مشاركة القطاع الخاص في هذا الإطار، بيبقى أسهل إن هو توريس كابيتال ياخد قرض يدبر الأموال. يمكن مشكلة الحكومات بصفة عامة هي البيروقراطية، فالبيروقراطية بتطول أجال المشروعات، وثم بعد ذلك مشكلة الحكومات هي الإدارة، وبالتالي القطاع الخاص دايما بيبقى حريص على الكفاءة والتوفير وتعظيم النتائج والإيرادات والأرباح.
3: وهون بتتقاطع الحاجة اللبنانية مع اهتمام خارجي بقطاع الطاقة.
15: استثمارات مش لا تيجي إلا ما يكون في سلام، والسلام عم نشتغل عليه، بس بذات الوقت ما فيك تنطر ليجي السلام حتى تبلش تحمس العالم. نحن ماشيين على الميلتين، إن شاء الله يجي السلام قبل الكهرباء، وبدنا الكهرباء قبل السلام، اللي بيجي ماشي حاله.
3: من البحر للبر ومن التشريع للاستثمار، لبنان ما بيعرف بعد كمية النفط والغاز يلي ممكن تكون موجودة تحت أرضه، لكن قبل معرفة الموجود بباطن الأرض على لبنان أنه يجهز يلي فوقه، القانون والقرار السياسي.
0: النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: أفادت السلطات السعودية بأن مقذوفا أطلقه الحوثيون أسفر عن إصابة شخصين في منطقة تقع على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن، وذلك بعد ساعات من إصدار الحكومة تحذيرات من احتمال وقوع هجمات. الاستهداف الليلي هذا أتى عقب تطورات تلت استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية. فبعدما تبين أن الهجوم انطلق من العراق، اتخذت الحكومة العراقية إجراءات عدة، أبرزها تعيين اللواء الركن علي عبد الحسين قائدا لعمليات ميسان خلفا لسلفه المقال، وإرسال لجنة أمنية رفيعة المستوى للتحقيق. كما أغلقت منافذ برية مع إيران، حيث أكد مصدران عراقيان لرويترز اكتشاف مواقع لإطلاق المسيرات والصواريخ. ووافق العراق على طلب طهران إجراء تحقيق مشترك بشأن منصات الإطلاق التي عثر عليها عند الحدود.
1: راقب سعر صفيحة البنزين، فقد تشهد ارتفاعا خلال الأيام المقبلة، والسبب يعود إلى ما جرى صباح الخميس الماضي حين تعرض خط أنابيب شرق

0: AM to ME أستراليا. يا رب تفتح كل الأبواب المغلقة قدامنا قدام عيالنا قدام كل مين منحبه. دايما المحبة هي الشيء العظيم يلي بيؤدي لنتائج كتير إيجابية بتبسط وتسعد القلب والمحيطين. هون تو أمي أستراليا راجعين.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: New music. Let's go. 2MA with the new music first.

0: 6:30 AM تويمي أستراليا. بنرجع لعندكم بعد شوي، ما تبعدوا ما تروحوا بعيد، استراحة صغيرة من بعدها أكيد بنرجع نكمل فقرات هذه الفترة.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر ونستهلها بأبرز العناوين. إصابتان وأضرار بمسجد ومبان ومركبات جراء سقوط مقذوف حوثي في محافظة أطوال بجازان. الطيران الحربي اليمني يستهدف تجمعات الحوثيين في المخا وذباب ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات في البيضاء. الجيش العراقي يؤكد للعربية ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات وتوجيهات بمحاسبة المقصرين بالملف الأمني في ميسان. بزشكيان لا يستبعد إعادة فتح مضيق هرمز بشروط، وترامب لا يستبعد انتهاء حرب إيران بعد الانتخابات النصفية. روسيا منفتحة على المحادثات وترفض وقف النار مع أوكرانيا، وكييف تؤكد أن 40 مليار دولار من عائداتها مهددة بسبب الحصار. البداية من بيان الدفاع المدني السعودي الذي أكد سقوط مقذوف حوثي في محافظة أطوال بمنطقة جازان ما أدى إلى تضرر مسجد وأضرار مادية ومبان ومركبات. وأضاف الدفاع المدني السعودي بأن الهجوم أدى كذلك إلى إصابة شخصين، مشددا على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. من محافظة أطوال بجازان ينضم إلينا مراسل العربية سلطان السليماني. سلطان، دعنا في صورة مشاهداتك ونتائج هذا الاستهداف.
1: نعم، نتحدث على سقوط مقذوف حوثي تم إطلاقه من قبل ميليشيات الحوثية الإرهابية هنا في محافظة أطوال، وتحديدا في مركز الموسم. سقط هذا المقذوف داخل هذا المسجد من خلفه، ونشاهد حجم الدمار الذي تسبب به هذا المسقوط. نتحدث أنه في تمام الساعة 4:30 تقريبا من عصر هذا اليوم سقط هذا المقذوف، وتحديدا في وقت دخول صلاة العصر هنا بحسب توقيت المنطقة. نتحدث كذلك عن إصابات مدنية كانت نتيجة هذا الاستهداف ونتيجة سقوط هذا المقذوف. أيضا هنالك إصابات مدنية لبعض المباني، وكذلك تعرضت عدد من المركبات المدنية للمواطنين والمقيمين لهذا نتيجة هذا الاستهداف. كما نشاهد عدد من المركبات التي كانت تقف بجوار المسجد لأداء صلاة العصر عصر هذا اليوم تحديدا. أيضا سوف نتجول داخل هذا المسجد ونشاهد حجم الدمار نتيجة هذا الاستهداف. أيضا نتحدث عن انتهاك لحرمة هذا المسجد، كذلك تهديد سلامة كافة المصلين. نتحدث على مسجد هنا في مركز الموسم التابع لمحافظة أطوال، نتحدث على مسجد يستوعب قرابة 75 مصلي. نتحدث على دمار كامل حقيقة نتيجة سقوط هذا المقذوف، ونشاهد البقعة هنا في سقف هذا المسجد نتيجة حجم الدمار بعد سقوط هذا المقذوف هنا في داخل المسجد تحديدا. نشاهد حجم الدمار كذلك، بالإضافة إلى سقوط كافة أو معظم حوائط هذا المسجد، بالإضافة إلى كذلك تلف كافة ملحقات المسجد. نتحدث كذلك عن حتى المصحف أو القرآن الكريم لم يسلم من هذا الاستهداف، ونشاهد كذلك حجم التلفيات وكذلك تلف لبعض المصاحف أو القرآن الكريم، أيضا كذلك دمار لكافة ملحقات وسكن المسجد.
0: سلطان، فقط يعني
1: التعامل حقيقة بشكل فوري وسريع من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وأيضا كافة القطاعات الأمنية هنا في محافظة أطوال. تم إخلاء كافة المباني السكنية بجوار المسجد للتعامل مع تداعيات هذا المقذوف الذي تم إطلاقه من قبل ميليشيات الحوثي. أيضا نشاهد كذلك نظارة طبية حقيقة لأحد المصلين، أعتقد أنه لم يسبقه الوقت أو يسعفه الوقت لأخذها معه. كما نشاهد هذه الصورة الحية والمباشرة لبعض الممتلكات الشخصية للمصلين، ونشاهد حجم الدمار الكبير لكافة ملحقات هذا المسجد. نتحدث عن انتهاك صارخ حقيقة لحرمة هذا المسجد واستهداف مدني بحت من قبل ميليشيا الحوثي.
0: طيب،
1: الإرهابية هنا للمدنيين، نتحدث عن إصابتين بالغة الخطورة، يتم التعامل مع هذه الإصابات، إصابتين مدنية في مستشفى الموسم هنا بالمنطقة تحديدا، ويتم تلقون الرعاية الطبية العاجلة. أيضا كذلك نتحدث على تلفيات كبيرة فيما يتعلق بالمركبات المدنية، وأيضا التعامل مع تداعيات هذا
0: سلطان تسمعني؟
1: العسكري تم إطلاقه من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية هنا في مركز الموسم بمحافظة الطوال جنوب السعودية. الميليشيا الحوثي حقيقة خلال الفترة الماضية تتبع هذا النهج المستمر من خلال استهداف كافة المواقع المدنية والسكنية. نتحدث خلال يومين الماضية أكثر من 73 إصابة مدنية بينهم نساء وأطفال في منطقة عسير وكذلك جازان ونجران.

0: شجب كبير حقيقة واستنكار لما حدث من خلال استهداف هذا المسجد وانتهاك حرمة المسجد والمصلين دون مراعاة لأوقات الصلاة وحتى كذلك المواقع الإسلامية أو الدينية. أيضا يتحدث كذلك عن هذا المنزل، سوف ندخل داخل هذا المنزل ونشاهد حجم الدمار. نتحدث عن منزل يقع بجوار هذا المسجد وحجم الدمار نتيجة هذا الاستهداف من قبل ميليشيا الحوثي. نتحدث على مقذوف عسكري تسبب في إصابات كبيرة مدنية وكذلك إصابات لمدنيين وأيضا كذلك مركبات ودلفيات كبيرة لمنزل. نشاهد حجم هذه الدمار وكيف كذلك سوف بدأ زميلي عصام يذهب بشكل مباشر لداخل هذا المنزل تسكنه أسرة سعودية مكونة من 9 أشخاص بينهم 3 أطفال لم تتجاوز أعمارهم حقيقة 3 سنوات. التقيت قبل قليل بمالك هذا المنزل وتحدث إلى العربية أن هنالك 3 أطفال، طفل بعمر 8 أشهر وطفل بعمر 2 سنين و3 سنوات. تحدث على صدمة كبيرة عاشها أهالي هذا المنزل نتيجة هذا الاستهداف وسقوط هذا المقذوف العسكري. كما نشاهد هذه الصورة الحية والمباشرة لحجم الدمار لهذا المنزل. أيضا نشاهد كذلك حتى يعني أسرة هذا المنزل لم يسعفها الوقت لأخذ أغراضها الشخصية أو خلاف ذلك، قاموا بإخلائها بشكل مباشر جدا للتعامل مع تداعيات هذا الحادث من قبل الجهات المعنية. ونشاهد حجم الدمار الكبير لهذا المنزل. أيضا كذلك نتحدث أنه تم توفير مقرات سكن بديلة لأصحاب هذه المباني السكنية والمدنية حتى يتم التعامل مع تداعيات الحادث. اليوم هنالك استهداف واضح حقيقة من قبل ميليشيا الحوثي للمواقع المدنية في جنوب السعودية في منطقة عسير أو حتى كذلك في منطقة جازان. ونشاهد حجم نتيجة سقوط هذا المقذوف الكبير جدا. أيضا كذلك اليوم هنالك استنكار كبير، أيضا كذلك هنالك ثقة حقيقة كبيرة جدا من قبل المواطنين والمقيمين هنا في المنطقة الجنوبية بالقوات السعودية للتعامل مع هذه الاستهدافات. وأيضا كذلك نتحدث على تعاون كبير وتعامل مع كافة الإنذارات التي يتم إطلاقها من قبل المنصة الوطنية للإنذار المبكر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني. نتحدث على إنذارات تم إطلاقها صباح اليوم في خميس مشيط وأيضا كذلك مساء اليوم في خميس مشيط وأيضا كذلك مدينة أبها. وأيضا اليوم نتحدث عن سقوط هذا المقذوف هنا في منطقة أو في محافظة الطوال وتحديدا في مركز الموسم. هذه الصور كما تظهر الآن أمامكم تلف كبير في هذا المنزل وفناء هذا في فناء هذا المنزل. وأيضا كذلك داخل المنزل تم إخلاء العائلة بشكل مباشر وأيضا تتلقى إصابتين في مستشفى الموسم الرعاية الصحية وهم من ساكني هذا المنزل. أيضا كذلك تتواجد كافة القطاعات الأمنية وكذلك الخدمية للتعامل مع تداعيات ونتيجة سقوط هذا المقذوف. نعم
1: تسمعني سلطان الآن؟ إذن سلطان لا يسمعني، شكرا لك سلطان، كنت معنا من محافظة طوال بجازان واطلعنا على تداعيات وأثار هذا الاستهداف للمسجد ومنزل وأيضا عدد من المركبات وإصابة شخصين إصابات بليغة نتيجة هذا الاستهداف الحوثي. على كل حال نذهب إلى الداخل اليمني حيث نشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد حية لاستهداف الطيران الحربي مواقع عناصر وآليات الميليشيات الحوثية في صندوق القتل بمنطقة المخا وذباب على الساحل الغربي. وكانت القوات المسلحة أطلقت عملية صندوق القتل الجمعة ودعت المواطنين إلى تجنب استخدام عدة طرق في المنطقة. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع ميليشيات الحوثي بأكثر من 20 غارة جوية. وقالت القوات المسلحة اليمنية إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للميليشيات في مديريات الزاهر وديناعم والسوادية ومكيراس بمحافظة البيضاء. وأكد بيان القوات المسلحة اليمنية إلحاق خسائر فادحة في أرواح وعتاد الحوثيين.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية يلي لازم نذكرها هي انه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم اعلان قداستها ب 16 ايار سنة 1920 وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 ايار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها صلت وعم تتطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38 AM تيمي أستراليا برفقتكم ميرا إبراهيم من وراء الميكرو. لا تمكر فيمكر بك. بعض الناس بيعيشوا بهالحياة بيتعاملوا مع الناس بمكر. بنحكي أكتر عنهم بعد هالاستراحة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000
2: 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia.

0: أهلا بكم عبر ام تي في وام اف ام. الدولة إلى جانب الجنوبيين ولن تتركهم أبدا، إنها الرسالة الأساسية والجوهرية التي حملها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في زيارة صباحية مفاجئة إلى النبطية وزوطر الحربية. فبين أسرار إسرائيل على الاستمرار في اعتداءاتها وتفجيراتها واستهدافاتها، وبين أسرار حزب الله على مواصلة معاركه الحاصرة والمدمرة، الدولة والدولة فقط هي الحل. وقد أكد الرئيس عون بمواقفه الجنوبية أن الناس تعبت من الحروب، وأنه حان وقت عودة الجنوب إلى الدولة بعد اغتراب استمر منذ العام 1969 على الأقل. ولأن توجه رئيس الجمهورية مضاد لتوجه حزب الله، فقد كان من الطبيعي ألا يكون أي من نواب الحزب في استقبال الرئيس، فيما لوحظ وجود عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب ناصر جابر، كما أن مناصري حزب الله ومؤيديه هاجموا الزيارة بعنف على منصات التواصل الاجتماعي. فالحزب يريد دويلته في الجنوب ولا يريد الدولة، ولو أن دويلته لا تأتي إلا بالموت والدمار والنكبات للبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا. في الأثناء، تأجيل مفاوضات روما 3 أضحى ثابتا، وذلك لتضارب المواعيد والتواريخ إسرائيليا ولبنانيا وأمريكيا. وفق معلومات مراسلنا في واشنطن، فأن التوجه حاليا هو لعقد الجولة الثالثة من مفاوضات روما اعتبارا من الخامس من تشرين الأول. لكن هل سيستعاض عن تأجيل المفاوضات باجتماع ينعقد بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، وذلك لمتابعة تنفيذ صيغة الإطار التي تعتبر الصيغة الوحيدة لتحقيق أمرين: تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة وضمان أمن إسرائيل؟ إقليميا، جماعة الحوثي تواصل ضغطها للسيطرة على منطقة باب المندب، وذلك في محاولة لفرض معادلة استراتيجية جديدة ولإعادة رسم توازنات القوى في غرب اليمن. لكن التطور الأخطر تمثل في استهداف مسيرات خط أنابيب النفط في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية، ما يؤشر إلى تصعيد إيراني خطير، وخصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حمل طهران مسؤولية الهجوم. البداية من الجنوب الذي نادى الدولة، والرئيس عون لبى النداء، والشعار هذه المرة حرب إسناد الجنوبيين. تقرير رامي نصار.
1: خامة الرئيس خامة الرئيس هيدي اطمئنان لنا وشرف لنا انك تشرف انت ابن جنوب وتعز راسنا ابن العيشية وابن النبطية واحد. خامة الرئيس نحن بنكبر فيكم، انتوا دولة الرئيس اللي بتهبره، نخلينا اياكم بدنا الامان والاطمئنان، عنا الاطفال بدها تعيش شرفنا وتبهدلنا.
2: من دون موعد مسبق فاجأ الرئيس جوزيف عون النبطية.
3: سبب زيارتي لهم مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقول نحن حتى
1: أول عمرك
3: مش بس الأمان، كمان الخدمات التانية نحن مجبورين نأمنها.
2: إنه نداء النبطية بالصوت والصورة. أبى الرئيس إلا أن يسمعه مباشرة بين أهلها بعدما تلقاه على الورق. فدخل الجنوب من قلب الغارات المتواصلة وبين أهال يتوقون إلى الدولة ويطالبونها بالحضور ووقف الحرب، والمحطة الأولى مركز محافظة النبطية.
3: حق ابن جنوب بقى يعيش بأمان.
4: آمين.
3: حق ابن جنوب يعمر بيته وطمن باله أنه ما رح يدمر ويتهدم مرة تانية. ابن جنوب باب أمره طلع من الدولة، ابن جنوب محب للدولة، ابن جنوب محب للبدلة.
4: صحيح.
3: وبده الدولة، ما بده غير الدولة، وأنا بعرف هالشيء. ونحن واجباتنا نوقف حكم، واجباتنا نأملكم مقومات الصمود. جنوب بقلب الدولة وبقلب لبنان، وإن شاء الله منسكر هالجرح مرة لكل المرات.
2: لم يأتي عون منفردا، حضر معه قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية في مشهد أرادوه رسالة حضور للدولة بكل مؤسساتها، من دار محافظة النبطية إلى الشوارع والمؤسسات التي أصابها القصف، ولسيما مصلحتا المالية والزراعة. سار الرئيس بين الناس واستمع إلى مطالبهم.
5: لا الطلاب اللي بدهم يسجلوا بمنطقة النبطية. نحن كنا محجرين، في ناس عندها 5 عيال و4 عيال ما قادر تدفع 1000 دولار حتى بمدارس رسمية. نتمنى تعفونا من هيدي المصيبة اللي نحن فيها.
6: طلباتكم تبعتوا لي اياها وشو بدكم تكرم عينكم جاي لكم. نحن حق
7: هدفنا واضح وقلتوا 100 مرة ورح ضلني كرره، الانسحاب، عودة الأسرة، عودة النازحين أهلنا وإعادة أعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل، ما بتصور حدا بيختلف عليه.
2: وفي هذه الزيارة أيضا كان لابد من وقفة رئاسية عند موقع استشهاد عناصر أمن الدولة. بعدها انتقل عون إلى سرايا النبطية المدمرة منذ الحرب الأخيرة.
8: آن الأوان أن نعيش بحرية، بكرامة، بعزة، بفخر، بطمأنينة. لازم نعيش هذه المرحلة بوجود دولتنا الكريمة على رأس فخامتكم، بوجود قيادة الجيش والأجهزة الأمنية أيضا مشكورين.
9: يعني الجيش ما ترك النبطية ولا يوم من الأيام، ولا ترك ولا ضيعة لبنانية كان بعد فيها مواطن مات فيها.
2: وفي مستشفى نبيه بري الحكومي كانت التحية لمن ظلوا في مواقعهم حتى تحت النار.
10: بيتوا تأمنوا الخدمات الطبية لشعبنا بجنوب هون، هيدا بالفعل وسام على صدرنا نحن وعلى صدر كل اللبنانيين.
2: من النبطية إلى زوطر الغربية تفقد عون وحدات الجيش المنتشرة وزار كنيسة دير سيدة البشارة، ومن داخل الكنيسة عاين المواقع التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية.
11: ميدانيا وبعد انتهاء معركة علي طاهر واحتلالها من قبل إسرائيل، كثر الحديث عن منطقة إقليم التفاح. فما هي تلك المنطقة ولماذا تصر إسرائيل على الوصول إليها؟ التفاصيل من داخل الاستوديو مع الزميل صبح إبلاوي. صبح مساء الخير، يعني أبرز ما حصل في هذه الساعات وأيضا التوجه الإسرائيلي المقبل في لبنان معك.
12: شكرا رالف، مساء الخير جويس. أيضا إقليم التفاح تلك المنطقة التي كانت محتلة من قبل إسرائيل قبل العام 2000، عادت لتكون مهددة في العام 2026 من جديد، علما وأنه بالانتقال إلى خريطة العمليات العسكرية الحية هذه المنطقة والمحددة هنا على الخارطة باللون الأحمر هي منطقة شمال الليطاني، وهي كانت ضمن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة بالمرحلة الثانية. معي داخل الاستوديو العميد فادي داود للحديث تحديدا عن هذه المنطقة. سأدخل أكثر في عمق الخارطة والتضاريس، ولكن هل حقيقة إسرائيل تريد الوصول إلى إقليم التفاح وبالتالي إلى هذه المنطقة التي أدخل إليها الآن بالخارطة ومنطقة الريحان، هي هذه المنطقة وصولا إلى سجود؟ دخلنا إلى العمق، هل برأيك تريد الوصول؟
13: بالواقع اللي بتشكله تلة أو جبل الطهرة كله سوا، المألف من 3 ليال علي الطاهر والدبشي والراية راية الطهرة، هي تشكل المدخل إلى القطاع الأخير، والقطاع الأخير في نقطتين أساسيات، جبل الريحان نقطة مرتفعة حاكمة، وماذا تحكم؟ تحكم البقاع الغربي الدليفة وخلية.
12: دخل إلى جبل الريحان، هذا جبل
13: الريحان، هذا جبل الريحان، والوصول على جبل الريحان يتم عن طريق الجرمق والعيشية وسجن، وبالوقت ذاته هي خط الدفاع الأخير عن إقليم التفاح. إقليم التفاح هو المعقل الأخير لحزب الله، أو آخر معقل، آخر قوة عسكرية ممكن يكون متواجد فيها حزب الله بجنوب لبنان هي في إقليم التفاح. وبالتالي إن كان السؤال هل إسرائيل ستتقدم، من المرجح أنه نعم، لأنه إذا بتاخذ التصريح العملانية لرئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير عم بيقول لا سقف للعمليات العسكرية. إذا نعم، أنا أتوقع أنه إسرائيل تتجاوز على الطاهر وتتقدم باتجاه إقليم التفاح، والأهم باتجاه جبل الريحان أيضا.
12: جنرال، إذا دخلت إلى الخارطة هنا، هذه سجد هون بهذه النقطة تحديدا، سجد النبي سجد، هنا الريحان عرمت وصولا إلى حدود كفرحونة في جزين، تلك المنطقة تسمى بالشمال الليطاني، شمال الليطاني. هذه البقعة ستكون على نفس استراتيجية علي الطاهر، القدم البطيء، أم أن هناك عمليات؟ لأنه بعد الحديث تقول أنها منطقة حرجية صعبة للغاية.
13: منطقة حرجية ممكن التعامل معها عسكريا. عم نشوف الإسرائيلي عنده وسائل. علي طاهر كانت حرجية استعمل عليها القذائف الفوسفورية الفوسفور الأبيض. الأهم من تكتيك العمل يعني إن يكون قدم أو عملية أكبر من القدم, الأهم من التكتيك هو الهدف الاستراتيجي. أنا برأيي الإسرائيلي يسعى إلى خلق واقع جغرافي أمني جديد في المنطقة عبر الإشراف على البقاع الغربي, يكون قد ربط الجنوب اللبناني بالجنوب السوري. وبهالنقطة هيدي إسرائيل كاتس ونتنياهو أعطوا تصريحهم من الجنوب السوري من جبل حرمون.
12: شكرا لك جنرال. ولكن قبل الختام أريد الإشارة إلى نقطة مهمة جدا. هذه الإشارة هنا تعطي إشارة المطار, هذا ما يسمى مدرج قرب منطقة جبور بركة جبور. قبل الحرب بسنتين أثيرت هذه النقطة في الإعلام الإسرائيلي وتحدث عنها بذاك الوقت أيضا وزراء إسرائيليين وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي, ولكن طبعا لا تأكيد على ما هي هذه النقطة قرب بركة جبور, علما أن هذه المنطقة تعرضت لمئات الغارات خلال السنوات الثلاث الماضية. هذا كان كل شيء, عودة لعندكم.
14: شكرا صبحي.
0: دبلوماسيا 5 ساعات لم تكن كافية لعقد جولة روما, والأنظار تتجه الآن إلى ما يحضر في واشنطن. أجواء العاصمة الأمريكية ينقلها لنا من هناك الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني, ماذا تكشف مصادرك الأمريكية عن كواليس التأجيل؟ ماذا ينتظر المسار اللبناني الإسرائيلي, وخصوصا أنه يبدو أنه أيلول لن نشهد فيه أي مفاوضات في روما؟ التفاصيل معك أنتوني.
15: صح جويس, يعني من واشنطن عم تكشف مصادر أمريكية للأم تي في أنه جولة روما يلي كان عم يحضر لها على مدى يومين لم يكن سيتاح لعقدها سوى 5 ساعات يوم الأربعاء 16 أيلول. بحسب هذه المصادر جويس اعتبرت المدة غير كافية للمدة.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل للإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالي. You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي. On 1638 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: 16:38 AM متابعين الفترة ما تروحوا محل. بعد في عنا الكتير لنعملوا الكتير لنقولوا والكتير من المنوعات الغنائية. الله معكم. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MME music. No boundaries. No rules. What the 2ME? No limits. من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
0: بتمنى الكل يكون عم يسعد بكل المختارات يلي اخترناها لهالفترة من مختارات غنائية وغيرها، نكون قدرنا على ارضاء جميع الأذواق. عبر 16:38 AM اكيد بعد شوي رجعين لنكمل.
2: هل انت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222، خلف KFC.
9: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
0: Yeah.
11: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.